لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، ولا إله إلا الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، والله أكبر ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش. أعوذ بعزة الله وعظمته وبعزة الله وقدرته وبعزة الله وسلطانه وبعز جلال الله وبعز الله من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما تحت الثرى ومن شر كل دابة رب آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو، الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله الباقي الذي لا يزول، سبحان من تنزه عن الحلول والنزول، سبحان خالق الأرواح والعقول، سبحان الصادق في كل ما يقول، سبحان نافذ القضاء وعما قضاه لا عدول، سبحان من حفظ القرآن فلا تبديل ولا أفول، سبحان من يحب العلماء ويبغض أهل الجهل والخمول، سبحان رب الأرواح التي في عالمها تجول، سبحان من خلق الجنة ووعد المتقين بالدخول.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله عدد ما أحصاه، لا إله إلا الله عدد كلماته، لا إله إلا الله عدد خلقه، لا إله إلا الله زينة عرشه، لا إله إلا الله ملء سماواته، لا إله إلا الله ملء أرضه، لا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك. سبحان الله ملء البر، سبحان الله ملء البحر، سبحان الله ملء السماوات والأرض، سبحان الله والحمد لله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عدد ما خلق وعدد ما هو خالق، وزنة ما خلق وزنة ما هو خالق، وملء ما خلق وملء ما هو خالق، وملء سماواته وملء أرضه، ومثل ذلك وأضعاف ذلك.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله والحمد لله، بسم الله والسلام على رسول الله. اللهم إني أتوسل بك إليك، اللهم إني أقسم بك عليك، اللهم كما كنت دليلي عليك فكن شفيعي إليك. اللهم إنه لا غنى لي عن فضلك، فلا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأنت الغني الحميد. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا حي أحيني حياة طيبة، يا قيوم قوم أموري كلها بحكمتك وتدبيرك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله والحمد لله، بسم الله والسلام على رسول الله، بسم الله ولا إله إلا الله، بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أسألك اللهم بسرك الذي لا ينكشف، وعفوك الذي لا تعوقه عقوبة، ومغفرتك التي لا تترك ذنبا، ورحمتك التي تغنيني بها عن رحمة من سواك. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا حي يا قيوم، أحي قلبي بنور معرفتك ومحبتك في الدنيا والآخرة، يا أرحم الراحمين.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرب.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الأسقام.

0: إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي جعلت وجودك الباقي عوضا عن وجوده الفاني. اللهم صل وسلم على نبيك وحبيبك سيدنا محمد وعلى إخوانه وآله صلاة وسلاما نقرع بهما أبواب جنانك ونستجلب بهما أسباب رضوانك ونؤدي بهما بعض حقه علينا بفضلك وإحسانك، آمين. اللهم سلم على سيدنا محمد بكل سلام تحب أن يسلم به عليه، في كل وقت يحب أن يسلم به عليه. اللهم لك الحمد ولك الشكر كذلك على ذلك وعلى آله وصحبه وإخوانه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق وعدد ما هو خالق، وزنة ما خلق وزنة ما هو خالق، وملء ما خلق وملء ما هو خالق، وملء سماواته وملء أرضه ومثل ذلك.

اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته من هلت الديم وما جرت على المذنبين أذيال الكرم، وسلم اللهم وصلي على أشرف موجود وأفضل مولود وأكرم مخصوص ومحمود، سيد سادات برياتك ومن له التفضيل على جملة مخلوقاتك، صلاة تناسب مقامه العالي ومقداره، وتعم أهله وأزواجه وأولياءه وأنصاره. اللهم صل عليه وعلى جملة رسلك وأنبيائك وزمرة ملائكتك وأصفيائك، صلاة تعم بركتها المطيعين من أهل أرضك وسمائك. اللهم إني أعوذ بعلمك من جهلي، وبغناك من فقري، وبعزك من ذلي، وبحولك وقوتك من عجزي وضعفي، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. اللهم إني أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم يا من بيده خزائن السماوات والأرض، عافنا من محن الزمان وعوارض الفتن، وإن كنا أهلا فعافيتك أوسع لنا يا واسع يا عليم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اجعل خير عمري آخره، وخير عملي خواتيمه، وخير أيامي يوم ألقاك فيه.

ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي، أسعد الله صباحكم بكل الخير. أهلا ومرحبا بكم في يوم جديد من رايا اف ام ورايا تي في.

نسق متصاعد لإرهاب المستوطنين فبماذا ينبئ؟ الضفة الغربية برميل بارود ولكن لا ينفجر. الحكومة والنقابة تبحثان إعادة الاستقرار لقطاع المحروقات.

أهلا ومرحبا بكم، صباحكم سعيد سيداتي سادتي. نبدأ وإياكم على الهواء مباشرة اللقاء الجديد من يوم جديد من قطاع غزة. سبعة شهداء على الأقل ارتقوا بالأمس في مواصلة قوات الاحتلال لما أصبحت تسمى بخروقات وقف إطلاق النار. مناطق عدة قصفها جيش الاحتلال يوم أمس في قطاع غزة ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء بينهم مدير شرطة في شمال القطاع. بالأمس أعلن عن استشهاد 7 مواطنين وإصابة آخرين جراء مواصلة جيش الاحتلال خروقاته لوقف إطلاق النار بالقصف والنسف في مختلف مناطق قطاع غزة. وأورد بأن مواطنا استشهد فيما أصيب آخرون في غارة للاحتلال استهدفت بوابة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، كما استشهد مواطن متأثرا بجروح أصيب بها في قصف سابق للاحتلال طال حي الزيتون شرق مدينة غزة، كما استشهد مواطن وأصيب آخرون لدى استهداف طائرات الاحتلال دراجة هوائية قرب مفترق الغزالي في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة. هذا أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني استشهاد مدير شرطة محافظة شمال غزة العميد عبد الناصر محمد المقادمة 54 عاما إثر استهدافه في حي الشيخ رضوان. وأشارت وزارة الداخلية في غزة إلى استشهاد المقدم يامن محمد عبيد 48 عاما متأثرا بجروح أصيب بها جراء استهداف طائرات الاحتلال نقطة شرطة غرب مخيم جباليا شمال القطاع في 14 من الشهر الجاري.

0: هذا وأدانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة اغتيال الاحتلال مدير شرطة محافظة شمال غزة العميد عبد الناصر المقدمة. وأكد الوزارة في بيان لها أن هذه الجريمة الجديدة تمثل إمعانا من الاحتلال في استهداف مفاصل العمل الشرطي بهدف نشر الفوضى في قطاع غزة، مشيرة إلى ارتقاء 53 شهيدا من قادة وضباط الشرطة وعناصرها باستهدافات مباشرة من الاحتلال لمقار الشرطة ودورياتها ومركباتها وعناصرها، وذلك منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول أكتوبر الماضي. وشددت وزارة الداخلية في غزة على أن جهاز الشرطة سيستمر في القيام بمهمه في حفظ أمن المواطنين وحماية السلم الأهلي داخل قطاع غزة، ولن يتوانى عن القيام بواجبه رغم التحديات الجسيمة. نرحب سيداتي سادتي بالأستاذ هلال نصار الكاتب السياسي والباحث الأمني، ينضم إلينا من غزة. أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
1: عليكم السلام ورحمة الله، يسعد صباحك، حياك الله.
0: أهلا ومرحبا بك أستاذ هلال. نسأل أولا، داخلية غزة تتهم الاحتلال بأنه يستهدف عناصر الشرطة ومسؤوليها سعيا

0: لخلق حالة من الفوضى في قطاع غزة. ما هي الغاية من الفوضى في حالة كحالة القطاع باعتقادك؟
1: نعم أخي الكريم، تحية طيبة لك وللمتابعين إذاعة رايا. كيان الاحتلال من الطبيعي في هذه الحرب، في حرب الإبادة الممنهجة ضد أهالي غزة، يسعى إلى تحييد أي إنجاز أمني وميداني داخل قطاع غزة، وهو يستهدف الكوادر العاملة في الشرطة بهدف طمس الإنجازات الميدانية وتغييب القانون والأمن ونشر الفوضى والفتنة والفلتان والعبث بالمقدرات أمن واستقرار الناس، وتوسيع سيطرة الميليشيات العصابية التي يدعمها بالوسائل التكنولوجية والعسكرية واللوجستية بهدف القضاء على المنظومة الأمنية والشرطية وتصفية النشطاء والكوادر البشرية. الحالة الأمنية بغزة ترسل منذ يعني في أسوأ الفترات الزمنية منذ 4 عقود، وهي حالة نسبية غير مستقرة نتيجة الحرب والعدوان والإبادة والاحتلال. فكلما حاولت غزة النهوض بالحياة يعيدها الاحتلال إلى مربع الدم والتدمير. هذا هو الهدف الذي يريده الاحتلال، مسلسل استهداف يومي وسقوط ضحايا. هذه الصورة النمطية لدى العالم أن هناك وقف إطلاق نار في غزة، تلك الأكذوبة التي يدفع ثمنها المواطنين المدنيين. نعم، واجهت المنظومة الأمنية والشرطية كافة التحديات في هذه الحرب أمام الترسانة الإسرائيلية، وبقيت ترمم بقائها حفاظا على ما تبقى من هذا الشعب والوطن. كثير من الإنجازات تقوم بها المنظومة الشرطية في غزة، لكن هذا يعني لم يريده الاحتلال، ويحاول طمس هذا الإنجاز وهذا التعاون الواضح ما بين الكوادر الأمنية والشرطية والتعاون المجتمعي والتفاعل الشعبي في عمليات الإبلاغ التي تحدث، المشاكل التي تحدث في غزة هنا وهناك، سواء كان عن طريق عناصر متورطة في تحركات مشبوهة، عمليات تخريبية إلى آخره.
0: طيب، الفوضى ماذا تعني بالنسبة للاحتلال في قطاع غزة؟ لماذا يريدها الاحتلال في القطاع؟
1: يعني هو سؤال جميل. هذه مجموعة، يعني هناك مجموعة من المعيقات السياسية والعسكرية التي يستخدمها الاحتلال في التضييق على أهل غزة. وفي هذا الأمر يعني هناك سيناريوهات متعددة. هو كما تحدثنا يعني الخروقات المتواصلة كثيرة ومتعددة، ولم يلتزم بأي التزام ضربا عرض الحائط للقوانين الدولية والعهود والمواثيق وإلى آخره. طبعا هو يسعى إلى الفوضى لأنه يريد العبث بمقدرات الوطن وخلافة المواطنين. هذا الهدف. وكما تحدثنا يعني هو يسعى إلى فرض سيناريوهين من نتيجة الفوضى، أحدهما فرض التهجير الطوعي والقصري على سكان قطاع غزة واستمرار عملية النزوح وفق توجيهاته وتوجيهات استخباراته سواء للمناطق الخضراء حسب وصفه أو إلى خارج غزة، وهو الهدف الأبرز الذي يريده من سياسة التهجير وإلغاء العودة وشطب الأنوروا وتغييب دورها. العامل الثاني هو يسعى إلى إعادة احتلال غزة وتقسيمها وإقامة مشاريع استيطانية جديدة في الشمال والوسط والجنوب. لذلك هو يسعى إلى خلق هذه الفوضى وفرض السياسات المقصودة وممارسات التضييق والتجويع والحصار والاعتقال وصولا إلى الاغتيال والتصفية ومسلسل الموت اليومي.
0: أستاذ هلال نصار، خرق الاحتلال وقف إطلاق النار مستمر منذ توقيع التفاهمات، ويعني بالنسبة للاحتلال هذا يشمل إطلاق النار وكذلك التدمير وعمليات النسف وتقنين دخول المساعدات وأيضا توسيع ما باتت تعرف بالمناطق الصفراء وعدم وجود أي مؤشرات على نية الانسحاب كما تحدثنا قبل قليل وإعادة احتلال قطاع غزة فضلا عن منع اللجنة الإدارية والقوى الدولية من الوصول إلى القطاع. كل هذه الدلالات واضحة على أن الاحتلال يرفض الامتثال لما ورد في الخطة الأمريكية، ولكن التساؤل الآن إلى متى؟ هل هذا باعتقادكم وأنت أحد سكان ومواطني غزة، هل هذا دائم؟ هل هذا مخطط يعني استراتيجي لدى الاحتلال أم أنها مرحلة وستنتهي؟
1: إلى متى؟ إلى أن يشاء الله. يعني الاحتلال يرتكب أبشع الانتهاكات العدوانية والمجازر البشعة في حرب إبادة منذ 3 سنوات في قطاع غزة، منها ضم أراضي في غزة وفي الضفة. من يقول لفرعون أو النمرود قف أو كفى؟ كفى عدوانا وقتلا بالفلسطينيين، العالم يقف متفرجا، القوى الدكتاتورية العظمى هي داعمة في سياسة القتل المتبعة والممنهجة منذ عشرات السنوات وليس في هذه الحرب فقط. هذا الأمر ليس جديدا أخي الكريم على كيان الاحتلال وحكومته المتطرفة، سرعان ما ينبذ أي اتفاق لتحقيق أهدافه المرجوة وتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية وأمنية وغيرها ليظهر تجسيد صلابة وقوة كيانه الزائل بأمر الله. في هذا السؤال يعني أعود إلى تكرار السيناريوهين التي تحدثت بهما قبل قليل، وهو يعني كل هذه التضييقات والخروقات من أجل هدفين. الهدف الأول
0: التهجير
1: هو
0: التهجير وإعادة الاحتلال، تحدثنا عنهما في السابق،
1: طوعيا أو قصرا.
0: طيب اسمح لنا أستاذ هلال نصار، تبقى لدينا دقيقة واحدة إن سمحت لنا. مصر وبحسب تقارير إخبارية تعمل على تسريع نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة بهدف منع انهيار وقف إطلاق النار وخلق واقع أمني جديد يمكن أن يقبل به الاحتلال. هل تعتقد أن ذلك ممكن؟
1: نعم، الوسطاء والضامنين ومن أبرزهم مصر وقطر وتركيا وجهات دولية أخرى يحاولون خلق واقع أمني جديد ويسعون لتحييد المخططات الإسرائيلية، ولكن للأسف بلا جدوى. فالطرف الصهيوني لا يكترث بتوصيات الوسطاء، بل إن الاحتلال الذي يجبر الوسطاء على الحياد وتنفيذ خطط عسكرية واستخبارية بعد احتلال مساحة 70% من مساحة غزة الإجمالية مع تقديم يومي الخط الأصفر الذي وصل إلى شارع صلاح الدين الذي يفصل ما بين الشرق وغرب القطاع، وإنشاء الاحتلال سواتر ترابية أشبه بحاجز ضخم تمتد إلى أكثر من 30 كيلومتر بمحاذاة ما يعرف المنطقة الصفراء أو المنطقة الأمنية العازلة، والذي تحول إلى فاصل دائم يعيد رسم الواقع الجغرافي داخل غزة ويهدف إلى فصل مناطق واسعة من القطاع. ولكن أظهرت الوقائع استمرار الخروقات ورفض الانسحاب وربطه بمراحل لاحقة، هذا التعطيل أصاب منطقة تبرج بالشلل ووضع الوسطاء أمام عجز حقيقي وانتكاسة عن فرض الالتزامات والغرق في أزمة واقعية مع الاحتلال وسط تآكل متسارع في الثقة. في المقابل تمسكت الفصائل بعدم الانتقال لأي مرحلة دون تنفيذ ملموس وجدول زمني واضح. النتيجة أخي الكريم أن المسار يتجه نحو تشكيل أزمة بدل إدارة حلول مقترحة مع ترقب لأي إنجاز حقيقي في الأيام القادمة.
0: شكراً
1: لوقف الخروقات المتواصلة ووقف الفترة البديلة التي أعلنها رئيس ترامب.
0: شكراً جزيلاً الكاتب السياسي والباحث الأمني الأستاذ هلال نصار، كنت معنا من غزة.

0: ملف ساخن آخر سيداتي سادتي يفرض نفسه في الأيام والساعات الأخيرة ويتمثل بإرهاب المستوطنين الذي بدأ يأخذ نسقا متسارعا. فجر هذا اليوم أقدم مستوطنون على إحراق مسجد الرحمة خلال هجومهم على بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس، كما خطوا على جدران المسجد الخارجية شعارات عنصرية. وبالتزامن مع ذلك كان هنالك هجوم للمستوطنين على منطقة الكسارة قرب عين سامية شرق رام الله، حيث تم إحراق معدات والاعتداء على العاملين في تلك المنطقة. وخلال الساعات الماضية كان هنالك هجمات متعددة شنتها عصابات المستوطنين، طالت المركبات وكذلك المواطنين في حالة واسعة شملت معظم مناطق الضفة الغربية من شمالها وحتى جنوبها. إذن بماذا ينبئ هذا النسق الذي تسير به اعتداءات وإرهاب المستوطنين؟ نحاول أن نتعرف على ذلك مع الباحث في شؤون الاستيطان الأستاذ محمود الصيفي، ينضم إلينا من نابلس. أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولكل المستمعين.
0: بماذا ينبئ هذا النسق المتصاعد أستاذ محمود الصيفي لإرهاب المستوطنين؟
1: يعني إرهاب المستوطنين وعصابات المستوطنين وتسميات كثيرة حقيقة، ما يسمى شباب التلال وتدفيع الثمن، ولكن كل هذه امتداد لعصابات الهجنة وكل هذه العصابات التي كانت في الثلاثينات والأربعينيات من القرن الماضي. الآن نعود نشاهد نحن في جيلنا في هذه الأيام هذه العصابات، وهي تقتل المواطنين الفلسطينيين، تهاجم المزارعين الفلسطينيين في أراضيهم، وتهاجم الناس في منازلهم. وشاهدنا يعني كثير من الحالات بشكل يومي، يكاد يقول كل لحظة هناك هجوم للعصابات المستوطنين على منازل الفلسطينيين المواطنين المزارعين. ولذلك هذه سياسة أخي العزيز، سياسة حكومة الاحتلال، سياسة توجيه حقيقة وتنسيق ما بين الحكومة وجيش الاحتلال والمستوطنين. يعني إسرائيل كاتس وزير الدفاع الصهيوني قال بالحرف الواحد أن المستوطنين يقومون بدور الجيش في الضفة الغربية. إضافة لذلك كل الأحداث التي تجري وجرت هي بتنسيق مع الجيش وبوجود جيش الاحتلال. شاهدنا ما حدث في قرية تل، كان جيش الاحتلال هو من يطلق النار على الناس على المواطنين. شاهدنا أيضا في قبلها بيوم واحد في بيت فوريك، وكيف افتعلوا حريقا واستشهد شابان يعني بطرق إجرامية وحشية من قبل الجيش والمستوطنين. واستمر ذلك كما شاهدت، وأنا يعني دون سرد ما يحصل، لأنك كصحفي كمراقب ستتعب وأنت تتابع الجرائم التي ترتكب على كافة قرى وتجمعات ومدن ومخيمات الضفة الغربية. إذن هذه سياسة يطبقها المستوطنون بتوجيه من الحكومة وخاصة سيموتريتش وبن غفير. كل ذلك يريدون أن يصنعوا أصواتا في ما يسمى الكنيست الصهيوني من خلال دماء وأموال وممتلكات الفلسطينيين.
0: أستاذ محمود الصيفي، أين حد هذه السياسة؟ إلى متى ستتواصل وإلى أين ستصل باعتقادك؟
1: ما دام هناك انتخابات للكنيست الصهيوني، إذن هذه الهجمات والاعتداءات والانتهاكات ستتصاعد في الأيام والشهور القادمة، وهذا ما اعتدنا عليه في فلسطين وخاصة قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس. عندما تقترب الانتخابات وموضوع صناديق الاقتراع يصبح الدم الفلسطيني ورقة انتخابية في لصناديق الأحزاب الصهيونية، ولذلك ستتصاعد هذه الهجمة، لأن من يوجه هذه الهجمات المنسقة هم قادة الأحزاب الصهيونية، قادة أحزاب كما ذكرنا سيموتريتش وبن غفير وأعضاء وكل الإرهابيين في حزب الليكود والأحزاب الأخرى، يعني لا تستثني حزبا من أحزاب الاحتلال، جميعها تستغل هذه الورقة الانتخابية، ولذلك نحن مقبلين على تصعيد أكثر. وأنت سمعت وشاهدت تصريحات نتنياهو، يعني قال بالحرف الواحد سنصعد سنشدد، وكأن هذه القبضة الحديدية قبضة جيش الاحتلال لم غير مشددة على الضفة الغربية.
0: ولكن نتنياهو أستاذ محمود الصيفي كان له تصريح قبل أيام نقل عبر وسائل إعلام عبرية أشار فيه لأن هذه المجموعات الاستيطانية باتت تشكل مصدر قلق بالنسبة له، وهذا لم يكن تصريحا علنيا يعني، وكلنا نفهم أسباب ذلك، إنما قيل في غرف مغلقة.
1: نعم يعني كما تفضلت هو صحيح، ولكن بعد الأحداث المجزرة التي حدثت في قرية تل شاهدنا أنه يعقد اجتماعا فوريا ويطلق تصريحات وتهديدات للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ويسمي قرى بعينها، يعني هذه تنفي كل ما قاله في سابقا، يعني حتى أنه قال سابقا أن الذين يقومون بالعنف هم أعداد قليلة لا يتجاوزون 150، ولكن المستوطنين الذين هاجموا بيت فوريك بالمئات، الذين هاجموا أمس صرة وتل وعوريف ومسافر يطا والخان الأحمر وكل هذه كل المواقع الفلسطينية، نريد أن نقول هناك آلاف يهاجمون الفلسطينيين يوميا، ولذلك هذا ينفي ويؤكد ما نقوله، ما يقول الفلسطينيين والفصائل الفلسطينية والقيادة الفلسطينية أن هناك تنسيق مشترك ما بين الحكومة حكومة الاحتلال والمستوطنين، ولا ماذا يعني ذلك؟ يعني هذه الهجمات وهذه سرقة الأموال وسرقة وحرق الممتلكات، يعني محاجر تحرق في عريف الأراضي وإعلان، يعني نتنياهو أعلن أخي العزيز فور خروجه من اجتماع المجلس الوزاري المصغر أقيموا مستوطنة مكان الحادث، ونفوا أن يكون الفلسطينيين ظلموا في ذلك الحادث، ولكن يحمل الفلسطينيين العنف وهم من هاجم الفلسطينيين.
0: شكرا جزيلا لك الباحث في شؤون الاستيطان الأستاذ محمود الصيفي. حذر زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي إير جولان يوم أمس من أن حكومة بنيامين نتنياهو تحول الضفة الغربية إلى برميل بارود يهدد أمن الدولة العبرية. يأتي ذلك غداة الهجمات الواسعة التي شنها المستوطنون وما زالوا يشنونها في العديد من المناطق الفلسطينية. وقال جولان في تدوينة عبر منصة إكس إن حكومة نتنياهو ووزيريها سموتريتش وبن غفير عملت عمدا على خلق واقع قابل للانفجار في الضفة الغربية. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سامر عنبتاوي، صباح الخير.
2: أهلا بكم، صباح الخير.
0: أهلا ومرحبا بك. الضفة برميل بارود، يسعى نتنياهو وسموتريتش وبن غفير إلى تفجيره، ما هي المصلحة من ذلك؟
2: بالتأكيد يعني وهذه الحكومة اليمينية المتطرفة هي تسعى منذ فترة إلى هذه المرحلة، هذا الأمر حضر من فترة طويلة بعملية خلق هذه الأجواء في الضفة الغربية لأهداف عدة. الأهداف أولا لدى سموتريتش وبن غفير هي السيطرة الكاملة على الضفة الغربية، تهجير المواطنين من مناطق محددة في الداخل والسيطرة وتوسيع الاستيطان وتعدي كل الإمكانيات العادية للوجود الاستيطاني في المناطق المختلفة في الضفة الغربية. نتنياهو يتوافق مع هذا التوجه، ونتنياهو على المستوى الإقليمي تم لجم نتنياهو في عملية في لبنان، لجمه في مع إيران، لجمه في الحروب في المنطقة من قبل الولايات المتحدة، والآن يستفرد في الضفة الغربية. هو المنفذ الوحيد الذي يخدم تطلعات نتنياهو في توسيع هذه الحرب من جهة، وحماية نفسه من التقلبات السياسية والتقلبات الداخلية، وليس سيما أننا على أبواب انتخابات للكنيسة الإسرائيلي. وبالتالي هذا التصعيد مرة أخرى مبرمج في مصلحة اليمين المتطرف، مصلحة نتنياهو ومصلحة بن جفير وسموتريش، ويحضر منذ فترة طويلة. والنتيجة هو أو الهدف الأساسي هو بناء دولة المستوطنين في الضفة الغربية، بمعنى أن يستمر عملية تطور الاستيطان للسيطرة على أكبر مساحة في الضفة، مناطق سي بالكامل، وحتى الوصول إلى مناطق بي أيضا في هذه المرحلة، وتحديد الوجود الاستيطاني للسيطرة على هذه المناطق من أجل التخلص من الوجود العربي.
0: أستاذ سامر عنبتاوي، هل تعتقد أن يعني الشكل الذي يقوم به المستوطنون بتنفيذ الهجمات سيختلف في المرحلة المقبلة؟ هل سيكون له شكل آخر دعما أو يعني مدعوما بهذه التوجهات التي تحدثت عنها قبل قليل لدى الحكومة اليمينية المتطرفة؟
2: نعم، يعني هو البرنامج المحدد شبيه جدا بما حصل قبل العام 1948، بمعنى أنه في تلك الفترة كان هناك عصابات الصهيونية مثل تيرشتير، مثل أنغون، وكافة العصابات الصهيونية تعتدي على العرب وعلى القرى العربية، وبحماية الجيش البريطاني في تلك الفترة حتى تكوين دولة الاحتلال التي أسست على 78% من مساحة فلسطين التاريخية. هذا الأمر يتكرر الآن بشكل مطابق، ولكن برعاية الجيش الإسرائيلي. ما يفعل الآن بشكل واضح أن الجيش الإسرائيلي يمهد ويدعم ويشترك أمنيا في عمليات الهجوم ودعم هجوم المستوطنين على المناطق في الضفة الغربية بشكل مبرمج وبشكل يعني مهندس، بشكل هندسي، بمعنى الدخول إلى مناطق محددة للسيطرة على القرى بشكل كما قلنا مبرمج.
0: هل هذا كافي لإشعال الانتفاضة الجديدة في الأراضي الفلسطينية باعتقادك وفق تقديرات العديد من المراقبين أستاذ سامر عنبتاوي؟
2: يعني موضوع الانتفاضة قلنا في أكثر من مرة أن الشعب الفلسطيني ليس هو في انتفاضة دائمة، بمعنى أنه في مواجهة دائمة، وليس مطلوب منه أن يحدد مواعيد لبدء انتفاضة مرحلية وانتهائها. وأيضا أعتقد أن هناك ظروف مرتبطة بالأداء الفلسطيني، الوضع العام الفلسطيني، الوضع المالي الاقتصادي، الحصار الأموال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، الطاقات، وأيضا التداخل المواجهات ما بين المستوطنين وبين الجيش، كل ذلك قد يكون يعني ليس عاملا قويا لتشكيل انتفاضة فلسطينية. ولكن زيادة هذه المواجهات تستجلب بالتأكيد خط دفاعي من قبل الشعب الفلسطيني، يعني يدافع عن نفسه، عن أرضه، عن بيته، عن قريته، عن بلدته بشكل واضح، قد يشكل تطور للأداء. وهذا يتطلب بالمناسبة تشكيل قيادة وطنية موحدة للشعب الفلسطيني، بمعنى أن الاستفراد في المناطق واضح من قبل الإسرائيليين المستوطنين، وهذا ممكن أن يؤثر ويجزئ مواجهة الشعب الفلسطيني. هذا ولذلك هذا يتطلب تشكيل قيادة وطنية موحدة قد تذهب في النهاية إلى مواجهة شاملة، ممكن أن تسمى انتفاضة أو تسمى مواجهة كاملة في عملية الدفاع عن النفس. الحالة الآن هي حالة الدفاع عن النفس من قبل الشعب الفلسطيني ضد الاعتداءات الصهيونية.
0: نشكرك جزيلا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سامر عنبتاوي. إلى ملفنا التالي وهو الأخير في يوم جديد. ترأس وزير المالية والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول ستيفان سلام اجتماعا موسعا ضم الطواقم الفنية والإدارية للهيئة ومجلسي إدارة نقابتي أصحاب محطات الوقود والغاز لبحث الخطوات الواجب اتخاذها من كافة الأطراف بهدف إعادة الاستقرار للسوق من خلال التوازن بين الطلب والعرض لمشتقات المحروقات. وبحث المجتمعون حسب بيان صدر عن وزارة المالية جملة من التدخلات السريعة الكفيلة بزيادة وتيرة التوريد إلى السوق والتغلب على التحديات القائمة، بحيث تعمل الهيئة العامة للبترول على توريد الكميات التي تطلبها محطة الوقود وفقا لترتيبات مسبقة بين الجانبين وبما يلبي احتياجات السوق الكاملة وباتباع الإجراءات التنظيمية التي تضمن عمليات توريد في المسارات الرسمية حصرا. اسمحوا لنا أن نرحب بأمين سر نقابة أصحاب محطات الوقود الأستاذ خالد سراحني. صباح الخير، أهلا ومرحبا بك.
3: صباح الخير أستاذي لك ولجميع الأخوة المستمعين.
0: أولا نسأل، هل عاد البترول يدخل إلى فلسطين بعد يومين ربما لم يشهد ذلك في السابق؟
3: حقيقة اللي حصل يوم الجمعة الخميس جمعة السابق يعني عمره ما حصل، أن تقريبا جميع المحطات في الوطن مقطوع من البنزين والسولار، وهذا يعني أثار ضجة في الشارع وحتى في الوسط الرسمي. يعني أنا أول مرة بشوف وزير المالية يعني يتحرك وراح المكتب امبارح يوم السبت وبيشتغل على أمل إنه تحسين الكميات اعتبار من اليوم الأحد مع نهاية الأسبوع تكون المشكلة محلولة. هذا ما قاله السيد الوزير الدكتور ستيفان سلامة.
0: بناء على ماذا أستاذ خالد سراحني؟
3: هلا في اسباب، يعني اسباب خارج عن السيطره واسباب ممكن تداركها. يعني في هناك مديونيه للشركات الاسرائيليه، هذا بايد وزاره الماليه حلها. في هناك خطا في تقدير الكميات لحاجز السوق، هيئه البترول بتعدل مع الشركات الاسرائيليه هاي الكميات. لكن في هناك اشياء خارج عن الاراده، يعني كما قيل هنا في اجتماع مع الوزير انه الشركات الاسرائيليه الآن أصبحت تشتعمل بنصف طاقتها من الصهاريج، والصهاريج مش وضع يد الجيش عليها، وكأنه لحالة الطوارئ تم توقيفها لصالح الطوارئ. هذا الشيء يعني مش ممكن الحكومة تقدر تحله، ولكن الموضوع متشابك ومتشعب. يعني إحنا نعاني من سنين من موضوع نصف الراتب والمقاصة محجوزة والمديونية ومشاكل ترحيل البنوك وتكدس الشيكل وسموتر الشيخ يقول في الاقتصاد. كل هذه المشاكل على مدى الشهور الماضية أدت إلى الوضع الحالي اللي احنا بنعيشه. يعني الوضع الحالي احنا مش وليد لحظة، هي تراكمات وتداعيات شوي شوي شوي شوي حتى وصلنا إلى عنق الزجاجة في الأيام الماضية.
0: الحديث عن عدد أقل من الصهاريج التي يمكن أن تورد البترول للمناطق الفلسطينية، هذا ليس ضمن سياسة عقابية جديدة يعني أستاذ خالد سراح، هو مرتبط بحالة طوارئ ربما في دولة الاحتلال.
3: هو مش عقابي، أنا ما بدي، ما حكيت هيك.
0: نحن نوضح للسادة المستمعين فقط.
3: لا لا، يعني سبق أنه لاحظنا هذا الكلام في الماضي، أنه في هناك الصهاريج قلت، يعني صار السهريج بدل ما ينقل مرتين صار ينقل ثلاثة وما يقدر يكفي الكميات. مرينا في هذا الكلام في الماضي، في شهر 6 الماضي، في شهر 2 الماضي وثلاثة، لكن المرة هاي ممكن نفس الشيء. يعني هذا ما تم تأكيده من قبل الشركات الموردة إنه إحنا نعمل الآن بنصف طاقة الصهاريج فبدكم تتحملونا. هذا ما قيل. طيب. لكن وزارة المالية، وأمانا أنا أشعر إنه هذا الدكتور ستيفان رجل يعمل بإخلاص وممكن نوصل معه إلى حل للمشكلة هذه.
0: هو تعهد ربما باتخاذ ووضع يعني إجراءات جديدة، وتم الاتفاق على شيء من هذه الإجراءات، يعني توريد الكميات لمحطة الوقود سيكون بناء على طلب المحطة نفسها.
3: نعم، يعني هو قال أمهلوني أسبوع وإن شاء الله المشاكل كلها حتنحل ونحن نعمل ليلا نهارا حتى نحل. يعني مبارح السبت كان إجازة، هو كان في مكتبه يشتغل، أنا مديش أتملق للحكومة برضو، هي عليها المسؤولية يعني. إحنا شعب وهم المسؤولين، هم الأب والأم.
0: طب هل تعتقد أنهم أو أن الحكومة تملك مفاتيح الحل أستاذ خالد سرحنا؟
3: بعض منه نعم وبعض منه لا. يعني إحنا لا نقر أنهم عندهم مشكلة، نقر أن الطرف الآخر يقصد ويخنق، يعني مقاصة محجوزة، وكأنه أنت ما أخذت راتبك سنتين كيف بدك تعيش؟ المقاصة هي راتب الحكومة، هي ما تجمع من ضرائب وبلو وجمارك ومحجوزة بالطرف الآخر، كيف بدك تعيش؟ عندها مشكلة. يعني يوم الموظف يأخذ راتبه له كم من سنة نصف الراتب، هل الحكومة، أتساءل أنا يعني كإنسان عادي، هل الحكومة عندها الفلوس مخزنة ومش دافعة للموظف راتبه؟ حتما لا.
0: طيب دعنا نتطرق إلى يعني المفاتيح الممكنة أستاذ خالد سرحنا.
3: الممكنة هي اتصالات مكثفة ما بين هيئة البترول والشركات الموردة الإسرائيلية. يعني ربما في هناك جزء مالي إلها مديونية على هيئة البترول والشركات الإسرائيلية، ممكن يحلوها. هذا مسؤولية وزارة المالية، وهذا ما يعمل عليه الدكتور السفن، إنه إحنا بدنا نعمل على ما نستطيع عمله.
0: نعم.
3: ممكن هذا الشيء يعني الجزء المالي، وانه بدنا نحله حكا، هم اذا حلوه تنحل نصف المشكله يعني، والنصف الاخر انه للظروف والطوارئ الموجوده في ايد الطرف الاخر.
0: الازمه ستبقى قائمه حتى نهايه الاسبوع وفق توقعاتك استاذ خالد سرحنا، وبإجازة لو سمحت.
3: انا لا يعني مش اتشائم، لكن نعم في هناك ازمه لا يمكن حلها بين عشية وضحاها.
0: شكرا شكرا جزيلا أمين سر نقابة أصحاب محطات الوقود الأستاذ خالد سرحنا. شكرا لكم على المتابعة سيداتي سادتي، نصل بهذا إلى نهاية يوم جديد. أقول لكم تحيات سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية فادي ماضي في البث التلفزيوني، تقبلوا أيضا تحيات محدثكم رامي سمارة، في أمان الله.
4: رعاية بنك فلسطين، بنك الكل. أوراق الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
5: طاب صباحكم بكل الخير، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم ومتابعينا الأعزاء إلى أوراق الصحافة، جولة أخرى إخبارية ولكن تختلف عن سابقتها. هذه أوراق الصحافة وملخصات لأبرز العناوين والأخبار والمسجدات التي وردت في الساعات 24 الماضية، القضايا التي اهتمت بها الصحف العالمية أبرزها وأهمها على شكل عناوين مقتضبة، بالإضافة إلى بعض المقالات والأبحاث التي تنشر في الصحف العالمية. اليوم الأحد 26 تموز 2026، أحييكم من جديد أعزائي المستمعين، وأينما كنتم مع البنك الإسلامي الفلسطيني يمكنكم أن تستمتعوا بخدمات بنكية من خلال التطبيق، وطبعا عبر الخدمات الإلكترونية الأخرى التي يقدمها. أوراق الصحافة تبدأ الآن. مستوطنون يقيمون في اليومين الفائتين بؤرتين استيطانيتين، إحداهما رعوية على الطريق الواصل بين بلدتي عصير الشمالية وعسكر البلد شمال نابلس، وبؤرة أخرى على أراضي بلدة المزرعة الشرقية شمال شرق رام الله. وزير المالية الإسرائيلي بتسيل سموتريتش يعلن أمس اعتزام تل أبيب إقامة 763 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة عيلي المقامة على أراضي جنوب نابلس، ضمن خطة يتوقع أن تزيد حجم المستوطنة لثلاثة أضعاف في السنوات القليلة المقبلة. بعد شهرين من الحصار، عائلة الطوباسي تضطر قبل أيام لإخلاء منزلها في بلدة جالود جنوب نابلس تحت تهديد المستوطنين للعائلة بالموت أو الرحيل. سلطات الاحتلال تصدر 3 أوامر عسكرية بإزالة الغطاء النباتي عن 69 دنما من أراضي قرى سالم وبورين ومادما في نابلس، بالإضافة إلى نحو 33 دنما أخرى من أراضي بلدتي جبع وعجة جنوب جنين. المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي تطالب دول العالم بحظر الأسلحة على إسرائيل، بالإضافة لإيقاف التجارة معها فورا بفعل سياساتها في قطاع غزة وعنف مستوطنيها وجيشها في الضفة. مصلحة مياه القدس تفيد بأن توقف ضخ المياه من أبار عين سامية لا زال قائما حتى مساء أمس إثر الاعتداء الأخير للمستوطنين، الأمر الذي انعكس في الأيام الماضية على عملية تزويد المياه في بعض المناطق ولا سيما بجفنة ودور القرع وعين سينيا وبيرزيت والمزرعة الغربية وكوبر وأبوش خدم. وزارة التربية والتعليم تعلن أن تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة سيبدأ مع مطلع العام الدراسي 2027-2028 وليس اعتبارا من العام الدراسي المقبل. بنكا هبوعليم وديسكونت الإسرائيليان يبلغان المصارف الفلسطينية عزمهما وقف خدمات المراسلة المصرفية الحيوية خلال أسابيع في خطوة تهدد بعرقلة تمويل الواردات الأساسية وتحويل أجور العمال وتوسيع الاقتصاد النقدي غير الرسمي في الضفة الغربية. وكالة الصحافة الفرنسية قالت إن 5 مصارف فلسطينية تعتمد على بنك هبوعليم في خدمات المراسلة ستفقد إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات في 13 من آب القادم، بينما تواجه المصارف التي تنفذ معاملاتها عبر بنك ديسكاونت موعدا مماثلا في 1 أيلول الذي يليه. زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي إيرغولان يحذر من أن حكومة بنيامين نتنياهو تحول الضفة الغربية إلى برميل بارود يهدد أمن إسرائيل، واتهمها بالعمل عمدا على خلق واقع قابل للانفجار في الضفة. 82 دولة عضوا في المحكمة الجنائية الدولية تصوت لصالح عزل المدعي العام للمحكمة كريم خان على خلفية ما يقال بأنه اتهامه بارتكاب سلوك جنسي غير لائق. كريم خان أكد أنه سيطعن في قانونية القرار وسيسعى إلى الإنصاف عبر السبل القضائية المتاحة كافة. وزارة جيش الاحتلال تشرع باقتناء تقنيات أسلحة جديدة لمعالجة تهديد الطائرات المسيرة المتفجرة لدى حزب الله. تدرس الوزارة الحصول على منظومات إضافية وتقنيات حديثة من شركة بيكسل سايت لغرض التعرف على الطائرات المسيرة من مسافات بعيدة. صحيفة ذي ماركر العبرية قالت إن جيش الاحتلال يخضع هذه الأنظمة حاليا للاختبار في ظروف ميدانية من أجل رصد ورؤية المسيرات الهجومية من أبعاد تتعدى 3 كيلومترات. تصريحات عمدة لندن صادق خان بشأن بنيامين نتنياهو تفتح سجالا واسعا وجدلا وهجوما عليه بعدما أكد أنه أي نتنياهو غير مرحب به في العاصمة البريطانية. وأضاف خان أنه سيضغط من أجل تنفيذ مذكرة توقيف صادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية إذا زار بريطانيا وسط انتقادات إسرائيلية ودعم من ناشطين وسياسيين في بريطانيا. مسؤولون أمريكيون يؤكدون أن دونالد ترامب وجه مفاوضيه سرا بمواصلة المحادثات مع إيران، كما أمر جيشه بوقف مؤقت للهجمات عليها رغم أنه صرح بأنه يدرس شن هجوم واسع النطاق على إيران. ترامب قال أمس إنه لا يعتقد أن إيران مستعدة لإبرام اتفاق في الوقت الراهن، لكنه قال إنه مستعد للاستماع إليها. حالة من الاستنفار والترقب والحذر سادت في إسرائيل في الليالي الفائتة عقب توقعات بتنفيذ واشنطن ضربة عسكرية واسعة النطاق ضد إيران قبل أن يتراجع دونالد ترامب في اللحظات الأخيرة لإعطاء طهران فرصة جديدة للتوصل إلى حل دبلوماسي. التقديرات في إسرائيل كانت تشير إلى أن فرصة التوصل إلى اتفاق دائم مع إيران تقارب الصفر، هذه التقديرات ما زالت مستمرة، وأن طهران تمكنت فقط من شراء بعض الوقت. إيران تستخدم صواريخ خيبر في هجماتها على القواعد الأمريكية في المنطقة منذ تجدد القتال هذا الشهر، كما أنها تعتمد مزيجا من مسارات الطيران والمناورات والسرعات المختلفة في محاولة لتضليل الدفاعات الأمريكية بحسب صحيفة وول ستريت جورنال. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد أن طهران لن تقبل بوقف مؤقت لإطلاق النار ما لم تتحقق مطالبها بشأن مضيق هرمز. باكستان والصين تبحثان جهودا جديدة تتعلق بوقف التصعيد، بينما يزور وفد دبلوماسي عماني طهران لبحث إدارة مضيق هرمز، وهو الوفد الذي ينتظر نتائج زيارته دونالد ترامب. إيران تعلن انتهاءها من إعداد بنك أهداف جديد في إسرائيل سيتم ضربها مع بداية أي مشاركة إسرائيلية في الحرب ضدها. طهران قالت إن الأهداف الجديدة ستكون من النوع الذي يتعذر إصلاحه أو إعادة بنائه لسنوات، كما أن استهداف هذه المواقع سيؤدي إلى تسريع وتيرة الهجرة العكسية من إسرائيل دون إعطاء مزيد من التفاصيل. عدة شركات طيران أجنبية تبدأ بإلغاء رحلاتها من إسرائيل وإليها، وأولها الشركتان الإيطالية والنمساوية. تقارير دولية تكشف عن أن أوروبا تواجه تحديا متزايدا لإعادة ملء مخزونات غازها الطبيعي قبل حلول الشتاء المقبل، مع احتدام المنافسة العالمية على شحنات الغاز الطبيعي المسال ومع عودة إغلاق مضيق هرمز. الاتحاد الأوروبي يوافق على طلب أمريكي يأمر بتأخير نشر صور الأقمار الصناعية التابعة لبرنامج كوبرنيكوس فوق أجزاء من منطقة الخليج العربي لمدة 24 ساعة في خطوة استثنائية، وذلك كما يرجح الخبراء يأتي بهدف إخفاء الأضرار التي وقعت في القواعد العسكرية الأمريكية بعد شن هجمات إيرانية عليها. وكالة بلومبرغ تنقل عن مقربين من الرئيس الأمريكي أن الأخير محبط من وضع الحرب ويسعى إلى إلحاق خسائر فادحة بإيران من خلال سياسة الانتقام. بلومبرغ قالت إن عجز إدارة ترامب عن تمويل الحرب في ظل تعثر حزمة التمويل التكميلية في الكونغرس دفعها للبحث عن مصادر تمويل أخرى، ما زاد من توتر العلاقات بين هذه الإدارة والكونغرس الأمريكي. صحيفة لوموند الفرنسية تقول إن مضيق باب المندب الواقع عند مدخل البحر الأحمر يواجه أيضا خطر الإغلاق من قبل الحوثيين بفعل تعثر عملية السلام التي انطلقت عام 2022 مع السعودية. لوموند توقعت أن تمثل تهديدات الحوثيين جانبا من رغبة طهران في زيادة الضغط على الولايات المتحدة المنخرطة في الحرب ضدها طبعا، ورغبة طهران بفتح جبهة جديدة في الصراع معها. وزير جيش الاحتلال السابق أفيغدور ليبرمان يدعو حكومة تل أبيب إلى التحرك العاجل لإجهاض الموافقة الأمريكية على مشروع طاقة نووي مدني سعودي قبل ولادتها، وحذر ليبرمان من أن الاتفاق النووي المرتقب بين واشنطن والرياض سيقود في نهاية المطاف لحيازة السعودية سلاحا نوويا قد ينتهي بفتح سباق تسلح مجنون في الشرق الأوسط. باحثان إسرائيليان في معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب يعتبران أن مصر والأردن لا تنظران إلى انتخابات الكنيسة المقبلة على أنها شأن إسرائيلي داخلي، بل ترياها مفترق طرق استراتيجي قد يؤثر على مصالحهما المباشرة ومستقبل القضية الفلسطينية والوضع برمتها. ويزعم الكاتبان أن تحليل الخطاب في مصر والأردن يكشف عن ازدواجية في المواقف، فمن جهة لا يخفي العديد من المعلقين أملهم في استبدال الحكومة الحالية في إسرائيل، ومن جهة أخرى يعرب هؤلاء المعلقون أنفسهم عن تشاؤمهم إزاء التغيير المتوقع في السياسة في ظل حكومة إسرائيلية بديلة، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية المتعلقة بالساحة الفلسطينية. الكشف عن قلق متصاعد داخل إسرائيل من احتمالية أن يوافق الرئيس الأمريكي على إعادة تركيا لبرنامج مقاتلات F-35. الأجهزة العسكرية الإسرائيلية تحذر من أن امتلاك تركيا مقاتلات شبح أمريكية متطورة قد يمس بما تصفه تل أبيب بالتفوق النوعي لها، ويقيد قدرة السلاح الجو الإسرائيلي على العمل في ساحات تعتبرها إسرائيل مركزية من بينها إيران وسوريا ولبنان وشرق البحر المتوسط. الحرائق الخارجة عن السيطرة التي اجتاحت غابات في فرنسا وإسبانيا تضطر لإجلاء أكثر من 200,000 شخص في الأيام الماضية. فرض عقوبات أمريكية جديدة على برنامج البعثات الطبية الدولية الكوبية الذي يرسل أطباء منذ عقود إلى عشرات من الدول ويدر على البلاد مليارات الدولارات من الإيرادات. العقوبات الجديدة استهدفت مؤسسات حكومية مرتبطة بهذا البرنامج ووزير الصحة الكوبي بشخصه خوسيه أنخيل بورتال ميراندا. القوات الروسية تستهدف كييف العاصمة الأوكرانية بصواريخ باليستية. البرازيل ترفض منح تأشيرات لوفد أمريكي يعتزم لقاء السلطات الانتخابية هناك. الشرطة الألمانية تعلن عن قتيل واحد إضافة ل14 جريحا في مسيرة للمثليين في برلين. الحرس الثوري الإيراني يحذر من أن بريطانيا ستكون هدفا إذا قامت بدعم أمريكا في الحرب ضد إيران. وغارات جوية تستهدف تعزيزات للحوثيين في مأرب والجوف في اليمن. أما الحوثيون فأعلنوا استهداف منشآت لأرامكو السعودية. هذا الحد أصل إلى نقطة الختام، وأشكركم جزيل الشكر على حسن الإصغاء والمتابعة والبقاء معنا حتى اللحظة الأخيرة. عزيزي المستمع، قم بتنفيذ حركة فعلية على تطبيق إسلامي موبايل للدخول على السحب الذي يعطيك الفرصة لتربح $500 من البنك الإسلامي الفلسطيني. اعرفوا المعلومات أكثر كيف وأين من خلال الموقع الإلكتروني islamicbank.bs. محبتي، كنت معكم في الإعداد والتقديم نجوى الحمدان، وإلى اللقاء.
4: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
7: جائزة بقيمة $10,000 أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
8: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
9: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: جوال، 3G جوال، أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
2: علقت قاضية اتحادية في كاليفورنيا الأمريكية صفقة استحواذ باراماونت سكاي دانس على وورنر براذرز ديسكفري لمدة 14 يوما بعدما خلصت بصورة أولية إلى أن الصفقة قد تخالف قوانين مكافحة الاحتكار. وحددت القاضية جلسة في 3 آب للنظر في إصدار أمر قضائي أولي يمدد وقف الصفقة إلى حين الفصل في الدعوة التي أقامتها كاليفورنيا وإحدى عشرة ولاية أمريكية أخرى للطعن في الاندماج استنادا إلى قوانين مكافحة الاحتكار. ارتفعت تكلفة تشغيل السفن عبر مضيق هرمز إلى مستويات غير مسبوقة، وقفزت رسوم التأمين على مخاطر الحرب لأعلى مستوياتها، بينما بدأت شركات الشحن بتقديم حوافز مالية كبيرة لأطقم السفن لإقناعهم بالإبحار عبر الممر الذي يمر عبره نحو 5 تجارة النفط العالمية. وعرضت بعض الشركات على أفراد أطقمها راتب 6 أشهر إضافية مقابل إتمام رحلة تستغرق نحو 1 شهر لنقل النفط من السعودية أو العراق إلى خليج عمان. مصادر عدة في سوق التأمين البحري لخدمة The Insurer التابعة لرويترز قالت إن رسوم التأمين على مخاطر الحرب لعبور مضيق هرمز ارتفعت إلى ما بين 8-10% من قيمة السفينة.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: الساعة الآن 8:00 ساعة على رأس الساعة من رايا FM.
2: موجز لأبرز وأهم الأخبار، أهلا بكم. جيش الاحتلال يزعم أنه يستعد لتعزيز وجوده في الضفة الغربية المحتلة خشية عمليات فلسطينية وهجمات من المستوطنين قد تؤدي لإشعال المنطقة. مستوطنون يقيمون بؤرتين استيطانيتين على أراضي شمال نابلس وفي منطقة شمال شرق رام الله، والاحتلال يصدر 4 أوامر عسكرية بإزالة الغطاء النباتي عن 69 دنما من أراضي سالم وبورين ومادما في نابلس و33 دنما من أراضي جبع وعجة في جنين. الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسيل سموتريتش يعلن اعتزام تل أبيب إقامة 763 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة عيلي المقامة على أراضي جنوب نابلس لزيادة حجمها 3 أضعاف خلال السنوات المقبلة. زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير جولان يحذر من أن حكومة تل أبيب تحول الضفة الغربية إلى برميل بارود يهدد أمن إسرائيل. بنكا أبو عليم وديسكاونت الإسرائيليان يبلغان المصارف الفلسطينية بوقف خدمات المراسلة

0: أكد أن بنيامين نتنياهو غير مرحب به في العاصمة البريطانية، داعيا لتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية إذا وصل إلى بريطانيا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلق الضربات على إيران ويوجه مفاوضيه سرا بمواصلة المحادثات معها. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد أن طهران لن تقبل بوقف مؤقت لإطلاق النار ما لم تتحقق مطالبها بشأن مضيق هرمز، فيما تواصل دول الوساطة جهودها لوقف التصعيد. إيران تنتهي من إعداد بنك أهداف جديد داخل إسرائيل، سيجري ضربها مع بداية أي مشاركة إسرائيلية في الحرب على طهران. العديد من شركات الطيران الأجنبية تبدأ بإلغاء رحلاتها من إسرائيل وإليها. أوروبا تؤكد أنها تواجه تحديا متزايدا لإعادة ملء مخزونات الغاز الطبيعي قبل حلول الشتاء مع عودة إغلاق مضيق هرمز. صحيفة لوموند الفرنسية تقول إن مضيق باب المندب عند مدخل البحر الأحمر يواجه خطر الإغلاق من قبل الحوثيين لرغبة طهران في زيادة الضغط على الولايات المتحدة. القناة 12 العبرية تكشف عن قلق متصاعد في إسرائيل من احتمالية الموافقة الأمريكية على إعادة تركيا إلى برنامج مقاتلات F-35. أخيراً، الحرائق الخارجة عن السيطرة التي تجتاح غابات إسبانيا وفرنسا تضطر لإجلاء أكثر من 200,000 شخص في اليومين الماضيين. نهاية الموجز، قرأت نجوى الحمدان. تابعوا المزيد في الساعات المقبلة عبر أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
1: رايا أف أم، نأتيكم بآخر الأخبار أولاً بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اليوم الأحد 26 تموز وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ويسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. معيكم نصبح على الزملاء. بداية سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. صباحك يا سلام. وصباح الخير الزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. والزميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسرى الحرية. يسعد صباحكم مستمعينا ومتابعينا على رأي اف ام وعلى رأي تي في وعلى البث المباشر على فيسبوك صفحة برنامج مع الناس. صباح الخير للناس اللي واقفة على محطات الوقود منذ ساعات الفجر الأولى. مش طبيعي الناس توصل قبل سهريج الوقود. الناس من يوم الخميس تستنى بالسولر والبنزين. كان الله بالعون. وغير طوابير المحطات الوقود، طوابير على الحواجز والبوابات. غلاقات وتعديات واعتداءات على الناس والمستوطنين وجيش الاحتلال. ورغم كل هذا الحكي، مبروك لطلاب التوجيهي الناجحين والناجحات في الضفة والقدس وغزة وأيضا خارج الوطن. والصراحة في كثير حكي اليوم، بس معلش لو سريعا بدنا نحكي عن الفرح. كيف نفرح؟ والفرح حق لكل ناجح، ولكن حتى الفرح والحزن له أخلاقيات وأدبيات. افرح في بيتك بين أولادك وبين العائلة، وخليها بينكم، لأنه هذيك الليلة في أطفال ناموا بدون أهلهم. أطفال أهليهم استشهدوا، إخوانهم استشهدوا في حضرة الشهداء. الفرح له أدبيات. كان بلاها الزمامير والرقص في الشوارع، وماله البيت وحوش البيت. الفرح حق، ولكن ضمن سياقات الواقع الفلسطيني وأدبياتنا، أدبيات العائلة الفلسطينية تاريخيا. كلنا عائلة واحدة وجار واحد. الله يهديكم. بس أما ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا، وجودنا أصبح على المحك. اللي صار في تل وقصرة وعريف ومسافر يطة والأغوار، كله بقول إن وجودنا أصبح على المحك. الاحتلال مش بس بزور الصورة، بزور الحقيقة، يكذب بوقاحة. حتى الرواية اللي ظاهره ومبينة ومصورة يقول لك أن المستوطنين كانوا يتنزهوا. ما أوقح كذبكم. تجديد إغلاقات من يوم الجمعة على الناس نامت في الشوارع. و واضح انه احنا امام هجمة محتل مستعمر بكل مقدراته للمستوطنين وجيشه. للأسف الجيش الإرهابي والمستوطنين الإرهابيين على الناس العزل. وكان الله بالعون. الله يحمينا من الطوابير، طوابير المحطات وطوابير الجسر وطوابير الحواجز وطوابير البوابات. كان الله بالعون على اللي جاي.
1: انه بتضل هالبلاد هيك يعني، لوين رايحين يعني؟ شو راح يصير فينا؟ ما بعرف. ما معقول يا شيخ، كل سنة منقول خلصنا وماشية من أسوأ إلى أسوأ، ونهايته يعني؟
2: ما له نهاية يا عباس.
1: بيصير
2: معلوم،
1: بس ما صايرة قبل شي ما له نهاية.
2: ما ضروري كل شي بيصير يكون صاير منه قبل يا أخي، هذا شي جديد.
0: وهو جديد ومتجدد، ومعكم حتى 9. وبنستنى مكالماتكم على أرقام البرنامج على 02-242-1222 أو 3. وأيضا رسائلكم عبر تطبيق واتساب على 00970592-421-222.

0: وصباح الخير لكل متابعينا. ومعنا اتصال هاتفي. الو صباح الخير.
1: الو صباح الخير.
0: يسعد صباحك.
1: الله يسعدك استاذ احمد, شو اخبارك؟
0: الله يسعدك, يسعد الصباح يا رب. مين معنا؟
1: بحكي معك عمر من زيوف.
0: يسعد صباحك يا عمر, كيف امورك؟ طمنا عنك.
1: الله يسعدك, الحمد لله. الله ملاح الحمد لله, بس الوضع والله ما هو كويس من مره يعني.
0: كان الله بالعون, الله يكون بالعون. تفضل اخوي عمر على السمع.
1: والله انا بعاني يعني من قبل اسبوع او قبل 10 ايام كنت اروح على محطات المستوطنين عاد بسولها بغالي.
0: نعم.
1: طاقم ضاع.
0: نعم.
1: هسا كنا لعنا وعسنا خلال اسبوع او 10 ايام بنحل المشكله. هسا كان انا لما اعبي فرق, لما اعبي يفرق معي يعني, يفرق معي يعني تقريبا بدك تقول في 200 شيكل يفرق معي 40 50 شيكل.
0: نعم.
1: هسا ياخذ بزياده طبعا وياخذ بونص, وعد عن ذلك نقعد نص ساعه واحنا نستنى.
0: هذا على محطات الاسرائيليه.
1: نعم صحيح.
0: نعم.
1: اليوم رحنا قعدنا ساعة الربع وحنا نستنى وننتظر, أجل أمن طرنا من المحطة.
0: شو قالكم بالله؟
1: طرنا, قالنا اطلع من هنا وارجع لورا الأمن.
0: يعني قالك ممنوع تعبي من هون؟
1: اه حكى لي ممنوع أعبي, وأنا معيش يعني معيش يدوب 40 كيلو فقط لا غير. وجيت هي صفيت السيارة باب الدار, صفيت السيارة باب الدار ومش قادر أطلع يعني ذاتي يعني بدون يجيبوا عند العرب, مش قادر اوصل المحطة العربية انا اعبي فيها يا دوب.
0: اقرب محطة قديش بعيدة عنك؟
1: كيلو ونص.
0: قديش؟
1: كيلو ونص.
0: طيب قريبة يعني. طب يعني شوف اخوي عمر, المفروض اليوم يوصل وقود على المحطات على كامل الضفة الغربية, هيك مفروض يعني, هيك مبارح الوعودات بتحكي. بس اتوقع انه يعني كان الله بالعون, الوضع صعب بس بدك تحجز دور.
1: يا عمي بدك انت تروح على المحطات العربية, ما اختلفنا, انا كنت اروح على المحطات العربية. هسه فيش نزار مرة في الدور بيكون جلان يعني حوالي 10-15 واحد يكونوا واقفين, اذا معبوا جلان ونص ساعة ولا سيارة معبين, حكي الأولوية للجلان والتنكات.
0: طب ليش ما هو كان في توجيهات انه ممنوع التعبئة في الجالونات؟
1: ما اعرفش, هسه الجالونات هو واحد مقطوع امر الله يعني, واحد مثلا بمشي حاله عبين ما يسيل يعني اقرب محطة, هذا عادي. بس انت بتجيب معك 10 جلان 20 جلان وصير تاجر فين وبعدين في السوق السوداء, وصير تبيع فين زي خلط على اللتر زي الدكان وتفكن, هذا غير مقبول يعني, يعني منطقيا ولا
0: طبعا طبعا غير مقبول وطبعا ممنوع يعني. كمان هو في توجيهات حتى من الدفاع المدني يعني بهذا الموضوع.
1: نعم
0: بحكي في توجيهات حتى من الدفاع المدني ممنوع تعبئة الوقود في جلانات يعني.
1: حدا ملزم اخ, حدا ملزم, احنا بنعاني.
0: انت بتحكي عن بتحكي عن جيوس؟
1: عن جيوس وعن غيرها جيوس والكرة المجاورة وكلكيليا وكله بشكل عام, أنا بحكي ما بحكي عن منطقة واحدة.
0: نعم نعم.
1: يعني أنا من 10 أيام كنت يعني بعين الله خلص بطلع علي غاري بعوضني الله, ولكن للأسف ما تسنى إنه الحادث تنسد خلال 10 أيام وعلى الفاضي.
0: يعني إن شاء الله أخوي عمر يعني الأمور بتتحسن يعني. هلا في وعودات برفع كميات الوقود الواصل للبلد من هون خلال هذا الأسبوع على أساس أنه ترجع تستقر إن شاء الله قريبا. ولكن يعني هاي رسالة للناس يا جماعة الخير, أنه هذا التهافت والتعبئة بالجرانات لأمور يعني صراحة غير مبررة, أكيد بده يضر حدا ثاني, بده يضر يعني أصحابنا وأهلينا وأهلنا, ويعني أكيد. وهي رسالتنا للمواطنين أولا أنه نفكر في غيرنا ونفكر أنه كيف ممكن نتعامل الخروج بهذا المأزق. وكل التحية لك أخوي عمر وتحياتنا لك, وإن شاء الله ربنا بفرجها في أسرع وقت. وإحنا كمان رح نحكي مع الجهات المختصة في موضوع الالتزام في تعبئة الجرانات. شكرا لك. وكان ضيف زميلنا رامي سمارة في برنامج يوم جديد السيد خالد السراحنة أمين سر نقابة محطات الوقود. خلينا نسمع في دقيقة هذا التصريح.
2: على أمل أنه تحسين الكميات اعتبار من اليوم الأحد مع نهاية الأسبوع تكون المشكلة محلولة, هذا ما قاله السيد الوزير. في أسباب يعني أسباب خارج عن السيطرة وأسباب ممكن تداركها يعني. نعم. في هناك مديونية للشركات الإسرائيلية, هذا بإيد وزارة المالية حلها. في هناك خطأ في تقدير الكميات لحاجز السوق, هيئة البترول بتعدل مع الشركات الإسرائيلية هاي الكميات, لكن في هناك أشياء خارج عن الإرادة. يعني كما قيل هنا في اجتماع مع الوزير إنه الشركات الإسرائيلية الآن أصبحت تستعمل بنصف طاقتها من الصهاريج، والصهاريج مش وضع يد الجيش عليها، وكأنه لحالة الطوارئ تم توقيفها لصالح الطوارئ. هذا الشيء يعني مش ممكن الحكومة تقدر تحله، ولكن الموضوع متشابك ومتشعب. يعني إحنا نعاني من سنين من موضوع نصف الراتب والمقاصة محجوزة والمديونية ومشاكل ترحيل البنوك وكدمة الشيكل وسموتر الشيخ نقول الاقتصاد. كل هذه المشاكل على مدى الشهور الماضية أدت إلى الوضع الحالي اللي احنا بنعيشه. يعني الوضع الحالي إحنا مش وليد لحظة، هي تراكمات وتداعيات شوي شوي شوي شوي حتى وصلنا إلى عنق الزجاجة في الأيام الماضية.
0: كان هذا تصريح لسيد خالد السرحنة، أمين سر نقابة محطات أصحاب محطات الوقود. من الواضح أنه في شركاء في موضوع الأزمة، وعلى الكل أنه يأخذ إجراءاته لحل الموضوع. ومعنا اتصال هاتف. لو صباح الخير.
3: ويسعد صباحك صباح جميع المستمعين، واحلى صباح فطرات الغاية المحترمين.
0: الله حييك، يسعد صباحك يا رب.
3: كيف حالك ابو تيم؟
0: الله يبارك فيك. كيف حالك؟ شو اخبارك ابو هاني؟
3: سلمك الحمد لله رب العالمين.
0: عبيت سولار ابو هاني؟
3: والله ما عبيت يا ابو تيم. هاي السيارات انا يعني يوم يعني بجوز اليوم اشتغل وخلص.
0: كان الله بالعون. يعني حتى كمان يعني سيد خراز من نابلس بيقول انه هينا قاعدين بدون شغل بسبب موضوع السولر. كان الله بالعون. وان شاء الله يعني ان شاء الله اليوم نتامل انه في كميه منيحه تفوت البلد. يعني ابو هاني،
3: ابو تيم، يعني انا بسال اين المسؤول الفلسطيني؟ اين وين اللي قاعد على الكرسي الفلسطيني؟ وين صاحب القرار؟ وين صادع القرار اللي موجودين في بلادنا؟ احنا ليش وصلنا لهذا الشيء يا ابو تيم؟ فول المشكلة، وين المشكلة؟ عند مين المشكلة؟ يطلع يا أخي بدي واحد يسمع صوته بقول وين المشكلة؟ عند مين المشكلة؟ ليش صار هذا المشكلة؟ ليش يا أخي؟ الناس يعني هو مش شايف الناس كيف على المحطات المحروقات، مش شايف الطوابير السيارات اللي واقفة، مش شايف الناس اللي بتتعذب، مش شايف الناس اللي في الكر قاعدة، بحضروش فيديوهات، بسمعوش أخبار المسؤولين اللي عندنا يا أخي؟ ليش بصير فينا هيك إحنا أبو تيب؟ وين المشكلة؟ بدنا نعرف وين المشكلة يا أخي؟ عند مين المشكلة؟
0: المسؤول بقول لك أصبر.
3: شو نصبر؟ مكاننا صبر بشوك. احنا شو بدنا نأخذ نصبر أكثر من هيك؟ هاي صار لها بس أسابيع، هاي فاتي من الأسبوع الثالث الرابع بكفي خلاص سويتها. وين رايحين احنا؟ شو بصير في البلد؟ أنا المسؤول عن هاي المشكلة يا أبو تيم.
0: يعني إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ربنا بيعدلها. يعني هي يسعد صباحك كفادي. فادي بقول اليوم على حجز نعلين على الساعة 5 الصبح دخل كثير صهاريج سولر وبنزين على الهيئة. إن شاء الله يا ربي يعني بيكون هذا انعكاسه على السوق ووصل لكل الناس. أقوي بهاني كل التحية لك، وإن شاء الله إن شاء الله تنفك الأزمة. وتحياتنا لك، يسعد صباحك.
4: أنا صابر أنا صابر أنا صابر.
0: معنا اتصال اخر. الو صباح الخير.
5: صباح الخير.
0: يسعد هالصباح.
5: معك واحد من هالبلد.
0: الله يسعد صباح الواحد من البلد وصباح البلد كلها.
5: بدنا نعلق على موضوع انه اول شيء المحطات تبعت المستوطنين ولا الاسرائيليه. احنا في عندنا في المنطقه محطه اسرائيليه، في يعني هي لازم تكون عربيه بس هم مستولين عليها. المهم رحنا نعبي بنزين، كل الشعب تجار، عبينا السيارة في أقل من 5 دقائق. معنا جلن لصديق قال خذ عبينا الجلن، قلنا له طيب. صفينا على محطة خاصة للجلال.
0: نعم.
5: اللي بعبي لك في فورد ب4600 شيكل، اللي عبى في كادي 2000، اللي عبى في كمان كادي 1600. موضوعنا كلهم صاروا تجار كناني، تجار جلان، تجار بنزين، ما حدش فاهم شو القصة.
0: ما هو يا صاحبي شو بدنا نعمل؟ انا يعني ما بعرف اقول الله يكون بعون الناس اولا واخيرا. بس يعني هذا الشخص يعني شو اللي ودى على هالشغله؟
5: تاجر يا عمي من زمان، هذول بتاجروا في البنزين وزادت عندهم الفرصه للتجاره والاستثمار. وفي كمان شغله بدي احكي فيها، موضوع البنزين. انا بحس انه موضوع البنزين قصه كبيره. احنا بنطلع من البلد، كنا زمان نلاقي 4-5 تريلات نازلات عن علين. كل مغرب واحد مروحين كنا نشوف ان 4-5-3-2 تريلا طالع من علين جاي على رام الله. اليوم ما بتشوف هذا الحكي، بتشوف السيارات يعني قاطرات تبعت بنزين. في إشي بيقول إنه المصاري اللي بيدفعوهن لحق المحروقات راح الرواتب، في إشي بيقول إنه استثمروهن، ما حدش فاهم شو القصة يا أخي. يا أخي أزمة البنزين بتزيد ما بتنقص، أزمة البنزين بتزيد ما بتنقص. أنا عيني موجودة على روابي، بدي أقول لك الطالعين من روابي فوق 500-600 بني آدم مع سياراتهم، وحاجز بطلعش من روابي مشان الناس تعرف
0: في حاجز على روابي ما بتطلع، يعني بدك تلف على العطارة.
5: بدخل عطارة مسكرة، طلوع البرج مسكر، عطارة البلد ساكي. بس صراحة السيارات اللي طالع من روابي أزيد من 500 سيارة وما بتطلعش، واقفين على الدور. نرجع لموضوع البنزين، موضوع البنزين كل يوم بيزيد عن الثاني.
0: هلا موضوع البنزين، يعني يا مواطن، موضوع البنزين، وكان في تصريح اليوم الصبح وعلى لسان وزير المالية انه يعني نص الأزمة الموجودة هي بسبب يعني تسديدات مالية متعلقة بمديونية على هيئة البترول. يعني حتى لو انها نص الأزمة، احنا كابلين حلول لنص الأزمة مؤقتا يدفعوها المصاري. طب ما هو المحطات بتدفع بشكل كامل، يعني فيش محطة
5: بتشتري، المحطات صارت تدفع قبل
0: دفع مسبق.
5: المحطات كانت زمان تدفع بعد شهر، اليوم انت بدك 1000 لتر بتدفع حق ال 1000 لتر، بس يجي دورك بودوا لك اياها. طبعا بنحكي بان المحطات مش اشخاص.
0: نعم طبعا بنحكي عن نعم
5: الناس صار عندها فوبيا البنزين. اذا انا سيارتي نقصت 50 بقعد على الدور ساعه مشان احط ال 50، لانه بجوز اليوم اقدر اعبي، المره الجايه ما اقدرش اعبي. هيك كل الناس صارت تفكر.
0: نعم هي بيحكوا لي كمان على المسجات انه حتى لو دخل هلا سولار على الفاضي ما راح يلحقنا الدور.
5: الناس بوقفوا على الكثير ساعتين وثلاث. يوم الخميس كنا في احد الكثيريات، كنا واقفين نتفرج الناس يعني تمام، وبعدين خلص البنزين والناس واقفه على الدور، خلص السولار والناس واقفه على الدور.
0: نعم صحيح،
5: يعني الواضح ان الشغله بتزيد ما بتنقص. والله
0: ربنا يفرجها ويسعدنا صباحك، وتحياتنا إليك، والله يكون بعون الناس.

وصباح الخير لمتابعينا على فيسبوك، يسعد صباحكم. عزام عبدو يسعد صباحك. وغازي نصيف بقول صباح بلدنا الذي يختلف عن صباحات الكون كلها. والله ويا حبيب يسعد صباحك يا حبيب. أبو أحمد مطرية يسعد صباحك، وأم تيم يسعد صباحك، محمود البيك تحياتنا إليك، وأم فايك يسعد صباحك يا رب.

وصباح الخير لكل متابعينا. ومن رسائلكم أنس حمدات، تسعد صباحك يا أنس. وأنس بقول الواحد بيطلع من بيته ما بعرف إذا رح يرجع أو لا، كان الله بالعون يا أنس، ونتمنى لكم السلامة دوما. وأبو هاشم بقول رحم الله شهداء الأقرمين جميعا، ما حصل في يوم النتائج يوم الجمعة هو يمثل الواقع الفلسطيني، والله عيب، قاعدين بنخلق في واقع جديد، إنه إذا صار مجزرة في بلد والبلد اللي قريب عليها تعمل حفلة ومفرقعات نارية كأنه إشي طبيعي، كان الله بالعون.

0: وفي رسالة من مواطن بقول بالنسبة لشركات الاتصالات والجوالات، وبنحكي عن شركتين الاتصالات الرئيسيات، نحكي عن جوال أريدو، إنه في ضعف في كامل المنطقة في موضوع الإنترنت. إحنا حكينا يوم الخميس عن هذا الموضوع، إنه في طور تحديث الأبراج كافة شركات الاتصالات وللتحول من 3G إلى 4G، وهناك تشويش على موضوع البث في بعض الأحيان وفي بعض المناطق، فإن شاء الله إنه قريبا ينتهي العمل في هذا التحديث.
1: بما إنه العيش سودة ومش بيضة،
0: واقتحام الآن لمدينة نابلس، الله الحامي.
1: شي

0: تستمعون إلى برنامج مع الناس مع أحمد عياش
1: برعاية جوال

0: 99 شيكل واربح أنصات لراد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. وأول أوردر

0: العودة معكم أعزائي المستمعين المشاهدين ودائما مع الناس وبرعاية جوال.
1: صدقني يوما عن يومين حكيك عم يزيد بتقلي بتضلي تعيدي وانت اللي عم تعيد وبأكد دايما من كل شي وما في شي.
0: وأزمة خانقة الخروج من حاجز عين سينيا
1: أو عشرة أصدفر على الشجرة وما في واحد بالإيد

0: وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة في قطاع غزة، الفئران تزاحم النازحين في الخيام. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع الزميل سامح أبو دية من قطاع غزة. سامح، صباح الخير.
1: يسعد صباحك أحمد، إلى كل المتابعين.
0: يسعد صباحك، تحياتنا إليك يا سامح، وتحياتنا لكل أهلنا في قطاع غزة الحبيب. يعني من أيام سامح وإحنا منتابع موضوع الفئران وحتى الأفاعي وانتشارها الغريب في قطاع غزة، وهي فعلا يعني تعيش في خيام النازحين. لو تضعنا في صورة الأوضاع الإنسانية والبيئية في ظل ارتفاع درجات الحرارة،
1: يعني بنحكي أحمد عن أزمة كانت أزمة ولكن الآن تحولت إلى كارثة. هذه الكارثة تتفاقم كل يوم صراحة أحمد. تعرف أنه أغلب سكان قطاع غزة بعيشوا في خيام، هذه الخيام أصلا يعني لا تقي شيء، ويعني بالكاد تستر المواطنين في قطاع غزة. والآن أصبحت هذه الأزمة التي تحولت إلى كارثة يعني تشكل خطر كبير جدا وتسبب إصابات وتسبب حالات يعني لم نعتد ولم نعهدها من قبل. بالفعل الفئران والجرذان والقوارض بشكل عام والحشرات وكل ذلك أصبح الآن يعني معاناة يومية، أصبحت جزء من حياة المواطنين صراحة. هذه الأزمات أصبح كل مواطن أن يخصص وقتا من يومه لمعالجة هذه آثار هذه الكارثة البيئية والصحية الكبيرة جدا صراحة. غريب أمر الفئران والجرذان صراحة في قطاع غزة، وكأنها متحورة أصبحت تهاجم المواطنين، تمزق الخيام، لا تكتفي فقط بالبحث عن الطعام في خارج الخيام والمنازل، أصبحت أيضا تهاجم المنازل. تخيل أحمد أنه المنازل التي ما زالت قائمة والعمارات السكنية التي يعني يصل طولها إلى 10 أو ربما أكثر من 10 طوابق، الآن أصبحت تهاجم المواطنين داخل هذه البيوت، داخل هذه الشقق، وأنا أحد المواطنين الذي يعاني منها صراحة داخل أيضا المنازل. الكل يعاني صراحة.
0: هذا ما كان سابقا سامح، صحيح؟ ما كان سابقا في غزة يعني انتشارها بهذا الشكل.
1: لا أبدا أحمد، وما كنا نتذكر أصلا، ما كنا أطفالنا أحمد حتى الآن ما بيعرفوا شو يعني جرذان وشو يعني يعني فئران بهذا الشكل الخطير والمخيف اللي أصبحت الآن في الشوارع نشاهدها، خصوصا في فترة المساء صراحة. حتى نكون دقيقين أحمد، في فترة المساء تنتشر بشكل مخيف جدا داخل الخيام. الأخطر في هذا الموضوع أنه الأطفال أصبح لديهم هاجس خوف غير طبيعي من هذا الأمر، لأنه تكررت الهجمات، تكررت الحالات في كل خيمة، في كل منزل، في كل شارع هناك يعني حديث للأطفال عن هذا الموضوع. هنا الخطورة، وأيضا خطورة أخرى ما تسببه من أمراض هذه
0: الجبهة،
1: يعني بشكل مخيف جدا، وكأنه أصبحت متحورة صراحة شائسة جدا. يعني لم نعهدها نحن الكبار، يعني كنا يعني من تجاربنا السابقة حتى فيما قبل الحرب كنا بنعرف شو يعني جرذان وشو يعني فئران وشو ممكن تعمل، وكان تأثيرها محدود جدا علينا، ولكن الآن أصبح خطير جدا الأمر، وكأنها يعني بعد ما تغذت على يعني أجسادنا، أجساد المواطنين في قطاع غزة، أجساد الشهداء، لأنه بتعرف ما زال آلاف الآن تحت أنقاض المنازل، وهي تخرج من تحت أنقاض المنازل هذه الجذان وتتسافر بشكل مخيف جدا. وأيضا هناك خطورة في هذا الموضوع أحمد، أنه ما في سيطرة وكل وسائل المكافحة تفشل. ليش تفشل أحمد؟ لأنه أصبحت خطيرة، وكما تحدثت وكأنها أصبحت متحورة، لست خبيرا أنا صراحة، ولكن هذا التفسير الوحيد، بأنه أصبحت متحورة وتتغذى على كل شيء، على الغذاء المواطنين، على كل شيء، ولا يعني لا تخرج فقط من يعني شبكات الصرف الصحي والمناهل وما إلى ذلك، أصبحت تعيش في الشوارع، أصبحت تعيش في الخيام،
0: بسبب وجود تراكم الأنقاض في البيوت المهدمة يمكن.
1: بالضبط، وكما تحدثت بأنه ليس هناك وسيلة مكافحة فعالة لها، وكل المواطنين يبحثون، وحتى البلديات والمؤسسات الدولية التي تحاول المساعدة في مكافحة هذه الحالة، ولكن للأسف الشديد ليس هناك مكافحة. الأمر خرج عن السيطرة، بالفعل خرج عن السيطرة، لأنه هناك شراسة كبيرة جدا، وكمان يعني خلينا نحكي أحمد بأنه الاحتلال لا يسمح بالمكافحة بشكل يعني حقيقي لهذه الفئران وهذه الحشرات. أيضا الحشرات أحمد يعني موضوعها خطير جدا وتسبب أمراض وتتسبب في نقل الأمراض، ليس فقط تسبب الأمراض بل يعني تساعد في انتشار الأمراض خصوصا بين الأطفال، وأصبحت هناك انتقلت الأمراض التي تنشرها من الأمراض الجلدية إلى الأمراض المعوية، وهناك خطورة كبيرة فيما يتعلق بالفيروسات الخطيرة يعني فيروس هانتا يتم الحديث عنه. لم يتم بالتأكيد تسجيل أي حالة في قطاع غزة، ولكن هناك مخاطر وهناك بيئة خطرة لانتشار هذا الفيروس، ونأمل بالتأكيد أن لا يصل إلى قطاع غزة. هناك أمراض عديدة يتم تسجيلها، آلاف الأمراض وآلاف الحالات تصل يوميا إلى المستشفيات.
0: نعم، يعني بدي أشاركك بهالقصة سامح أنت والمستمعين ومتابعينا عبر راية. وحدثنا صديق من قطاع غزة وهو يعمل في القطاع الصحي، فقال لي أنه ست مقعدة وعندها يعني سكري وعندها يعني قدم السكري التي لا تشعر أصلا بقدمها، فوجئوا الأهل خلال يعني مساء وصباح ثاني يوم أنه الجرذان أكل جزء من قدمها. يعني للأسف هذا المشهد، هذه الصورة يعني صراحة القاتلة، يعني لا يمكن تصور ما يمكن أن يحدث لطفل نائم على سبيل المثال، أنه الجرذان زي ما تفضلت أنه جرذان متحولة يعني هجومية على الناس. هل تم ابتداع بعض الأفكار؟ أنا يعني وأنا بتابع على السوشيال ميديا شفت بعض الأفكار المتعلقة بوضع زجاج مطحون في داخل بعض أنواع الأكل معين عشان قتل الفئران. يعني أكيد وإحنا متعودين على غزة، دائما غزة اللي تبدع بالحلول، هل في حلول ولو كانت بسيطة أو بدائية أو محلية؟
1: هناك حلول بالتأكيد أحمد، ولكن هذه الحلول يعني إحنا بنحكي عن كارثة تخطط كل يعني التوقعات. هناك إبداعات صراحة، منها يعني تكسير بعض الزجاج و يعني جعله يعني ناعما إلى حد ما، مع خلطه ب يعني طعام للأطفال، معروف عنا بطعام المكمل الغذائي تقوم بتوزيعه مؤسسات دولية على الأطفال خصوصا أطفال سوء التغذية وتتغذى عليه. وهناك تسجيل لبعض النجاحات في هذا الأمر صراحة، ولكن الموضوع أكبر من يعني مبادرات فردية وإبداعات فردية، لأنه الموضوع خطير جدا وتتكاثر يعني بأعداد لا يمكن تخيلها، ربما تخطط بكثير عدد أهل المواطنين في قطاع غزة. وإحنا بنعيش صراحة أحمد في بقعة جغرافية صغيرة جدا، بنحكي عن حوالي 30% من مساحة قطاع غزة، وهي المنطقة الغربية من قطاع غزة، والدمار ينتشر في كل حارة في كل مخيم. وبالتأكيد هذه الـ الـ يعني هذه خصبة جدا لانتشار هذه الجرذان وتكاثرها بشكل مخيف جدا. يعني على سبيل المثال أحمد، يعني هناك تسجيل يوميا لبعض حالات العض وبعض الحالات يعني الخطيرة جدا التي تصل إلى المستشفيات، وخصوصا الأطفال وكبار السن ويعني أصحاب البنية يعني الضعيفة الجسدية الضعيفة. الموضوع تخطى كل المبادرات صراحة. هناك أيضا مبادرات كانت من بعض الشبان يعني قتلها بشكل مباشر في داخل المخيمات وداخل الخيام، ولكن للأسف الشديد كما تحدثت كثرتها تمنع
0: الكم نعم الكم كثير نعم
1: تمنع نجاح أي مبادرة، وإن كانت يعني تسجل بعض النجاحات وبعض يعني الأفكار يعني هي أفكار ربما تكون ناجحة، ولكن كثرتها تمنع صراحة، والكل أصبح يعاني. حتى السموم التي يسمح الاحتلال بإدخالها أيضا هي كمياتها بسيطة جدا وأسعارها مرتفعة، ليس الجميع قادر على شرائها. وحتى المصائد المعروفة والتقليدية يمنع الاحتلال إدخالها. هناك بعض الإبداعات في غزة، وهناك صناعات صراحة وتنتشر هذه المصائد في داخل أسواق قطاع غزة، ولكن أسعارها مرتفعة جدا، وحتى أصبحت يعني لا تفي بالغرض. يعني أنا أعاني أحمد صراحة، يعني أنا على سبيل المثال خلينا نحكي
0: وأنا هذا سؤالي إلك، أنت كيف بتدبر حالك؟ كيف بتحاول عندك في البيت؟ يعني
1: صراحة أحمد، بصراحة متناهية، من أسبوعين حتى الآن بحاول أنه أصيد الفأر، وطلع أكثر من فأر صراحة، ولكن لم أستطع. جبت كل أنواع السموم وجبت كل أنواع المصائد المعروفة والحديثة حتى، واللي يعني كنا كانت ناجحة فيما قبل الحرب. هنا الغرابة صراحة أحمد، وحتى الآن لم أستطع أصطاد ولا فأر واحد أو جلد واحد، وأنا أشاهدها بعم عيني في منتصف الليل، يعني تنتشر في الحارات وتدخل عبر النوافذ وعبر الأبواب، لأنه تعرف ما في نوافذ في كل قطاع غزة، حتى إن كان في نوافذ أنا يعني قمت بلفها ببعض النايلون، والنايلون بسيط جدا بالنسبة للجرذ وبالنسبة للفأر، يقوم ب يعني الحفر والدخول ببساطة متناهية صراحة، ويعني ليس هناك سيطرة، ولا ما أستطع ولا ما أنجح صراحة أمام هذه الحالة. وهنا خطورة جدا، يعني تخيل أحمد أنا في بطر أحيانا إلى ما بعد منتصف الليل بكون قاعد لهذه الفئران وهذه الجرذان في محاولة لاصطيادها، ولكن للأسف الشديد ما بنستطيع، أحيانا أنا ما بستطيع، وحتى الاستعانة ببعض يعني شباب العائلة أو الجيران وكذا في داخل البيوت، وكمان ما بنستطيع، الموضوع خرج عن السيطرة صراحة أحمد، وإحنا الآن في تحت رحمة الصيف صراحة. ممكن تخف هاي الانتشار هاي الفئران والجرذان وحتى الزواحف والأفاعي مع دخول فصل الشتاء، ولكن أيضا هناك
0: يعني لسه فصل الشتاء طوال، لسه فصل الشتاء طوال، والمشكلة الأزمة تشتد، يعني كان الله بالعون يعني أخي سامح، يعني هي ليست الأزمة الأولى ولا الأخيرة، يعني كان الله بالعون. بدي أشكرك جزيل الشكر صديقي سامح على كل هذه الإحاطة، وكل الاحترام والتحيات لكل أهلنا في قطاع غزة الحبيب، وكان الله بالعون. يعني لكم أن تتخيلوا موضوع الفئران في غزة. وكأنه أهلنا في غزة نقصهم. ومعنا اتصال هاتفي. الله صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: الله يسعد الصباح.
2: يعطيك العافية.
0: حياك الله. من معنا؟
2: معك أبو المجد.
0: يا حيا أبو المجد، يسعد صباحك. تحياتنا لك.
2: الله يسعد صباحك، أهلا وسهلا.
0: تفضل ابو المجد على الهواء.
2: والله بدنا نحكي عن موضوع المي اللي في منطقه تل النصب.
0: تل النصب، نعم
2: نعم.
0: شو مشكله المي
2: اخي العزيز؟ هذه المشكله انه على البرنامج توزيع المياه اللي بتنزله مصلحه المياه،
0: نعم،
2: المي المفروض انها تكون موجوده 3 ايام اللي هم الجمعه والسبت والاحد.
0: نعم.
2: طبعا بداية ما كانش في اسكانات كثير، كانوا كلهم الموجودين اسكانين كانت فعلا على البرنامج تيجي. حاليا المشكلة في المي انه الخط ماشي بشكل ديوب اللي هي حذوة حصان.
0: نعم.
2: فالمي بالنسبة لنا احنا اول ناس ساكنين صارت اخر ناس توصلنا المي، اللي هو احنا ليش؟ لانها بدها تطلع من تحت حسب كلام اخوتنا في مصلحة المياه، انها بدها تطلع تعبي تحت بعدين تطلع على الخط تبعنا وتروح تلف والاخر ترجع لعنا. فاحنا يعني صارت الامور
0: بعد قديش بتوصلكم المي بالعاده؟
2: احنا بالعاده صارت 6-4 العصر لنبلش نقدر نحصل على،
0: يعني تقريبا نص الوقت مفقود
2: طبعا، ويوم ونص وبتقطع، يعني حتى كما زمان كانت الاثنين للصبح، اليوم الاحد الساعه 12 بالليل بيكون ما في مي.
0: نعم. جربتوا تتواصلوا مع مصلحه المياه؟
2: توصلنا مع مصلحة المياه واجوا الشباب وفحصوا المي من تحت وفي ضغط، ولكن احنا حكينا لهم انه الموضوع انه الماتورات لما بتشتغل عند الناس الثانية ما فيش مي عندنا،
0: يمكن
2: الماتور برضاش يشتغل. نعم. اصلا
0: نعم، يمكن يكون الموضوع اعادة توزيع الخطوط المي هو الحل في هيك حالة. اذا بنحكي عن موضوع منطقة طل النصب بنحكي عن عدد من الاسكانات والاسكانات العالية والكبيرة وعدد كبير من السكان، وبالتالي يمكن بيكون بدها مخطط مختلف عن الاحياء بين قوسين العادية خلينا نسميها. ولا يهمك ابو المجد، احنا ان شاء الله رح نتواصل مع الاخوة في مصلحة المياه وان شاء الله بكون متعاونين في هذا الموضوع. احنا يعني معلوماتك عندنا تحت الهواء، وان شاء الله رح نتواصل معكم ومعهم، وان شاء الله بكون في حل في اقرب وقت.
2: تسلم، شكرا.
0: يسعد صباحك.
2: صباحك.

ومن عبد الله ابو سريه بقول صباح الخير اخي احمد، اذا متوفر عندهم بغزه فونيك ممكن انه يقضي حاجه وينتشر بزوايا المكان المطلوب، بس يديروا بالهم على الاطفال لانه سام. يعني اكيد يعني شكرا على المعلومه، ممكن حدا يستفيد منها اهلنا في قطاع غزه، بس ما بتعرف لانه معظم المواد ممنوعه من الدخول.

0: ومبروك لكل الناجحين. وأنا بدي أعتذر أنه أنا ما قدرش أقرأ كل التعليقات وكل الرسائل، ولكن إن فايق من كلك ألف مبروك هذا النجاح. وبمعدل 99.6 لشهد محمد من ميثلون، ألف مبروك. وكمان أبو سفيان نايف طميزي، ويعني تحياتنا لكم ولكل أهلنا في إذنه ومجلس الآباء الموحد، ومن كلكم كمان أنتوا ألف مبروك.
1: دنيا كبيرة قصصها كثيرة.
0: وإلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. كل التحية للزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، والزميل فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، والزميل أنوار مطرية في المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش، وضل بخير.

0: برعاية جوال.
1: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال، تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
2: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: جائزة بقيمة $10,000 أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا
2: مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: الساعة الآن 9 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
3: موجز لأبرز وأهم الأخبار، أهلا بكم. جيش الاحتلال يقوم فجر اليوم بمسح منزلي المواطنين اللذين يتهمهما بتنفيذ عملية إطلاق النار يوم الجمعة قرب قرية تل جنوب غرب نابلس، وذلك تمهيدا لإغلاقهما مؤقتا وهدمهما لاحقا. قوات الاحتلال تخط فجر اليوم شعارات عنصرية على جدران منزلين في بلدة الخضر ومخيم عايدة في بيت لحم، وتشدد من إجراءاتها العسكرية وتعيق حركة المواطنين شمال محافظة رام الله والبيري. جيش الاحتلال يزعم أنه يستعد لتعزيز وجوده في الضفة الغربية المحتلة خشية عمليات فلسطينية وهجمات من المستوطنين قد تؤدي لإشعال المنطقة. مستوطنون يقيمون بؤرتين استيطانيتين على أراضي شمال نابلس وفي منطقة شمال شرق رام الله، والاحتلال يصدر 4 أوامر عسكرية بإزالة الغطاء النباتي عن 69 دنما من أراضي سالم وبورين ومادما في نابلس و33 دنما من أراضي جبع وعجة في جنين. الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسيل سموتريتش يعلن اعتزام تل أبيب إقامة 763 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة عيلي المقامة على أراضي جنوب نابلس لزيادة حجمها لثلاثة أضعاف خلال السنوات المقبلة. زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير جولان يحذر من أن حكومة تل أبيب تحول الضفة الغربية إلى برميل بارود يهدد أمن إسرائيل. بنكا أبو عليم وديسكاونت الإسرائيليان يبلغان المصارف الفلسطينية بوقف خدمات المراسلة المصرفية الحيوية خلال أسابيع في خطوة تهدد بعرقلة تمويل الواردات الأساسية وتحويل أجور العمال وتوسيع الاقتصاد النقدي غير الرسمي في الضفة. 82 دولة في المحكمة الجنائية الدولية تصوت لصالح عزل المدعي العام للمحكمة كريم خان على خلفية اتهامه بارتكاب سلوك جنسي غير لائق. وزارة جيش الاحتلال تشرع بالحصول على أسلحة جديدة لمعالجة تهديدات الطائرة المسيرة المتفجرة لدى حزب الله.

0: تواصل دول الوساطة جهودها لوقف التصعيد. إيران تنتهي من إعداد بنك أهداف جديد داخل إسرائيل، سيجري ضربها مع بداية أي مشاركة إسرائيلية في الحرب على طهران. العديد من شركات الطيران الأجنبية تبدأ بإلغاء رحلاتها من إسرائيل وإليها. أوروبا تؤكد أنها تواجه تحدياً متزايداً لإعادة ملء مخزونات الغاز الطبيعي قبل حلول الشتاء مع عودة إغلاق مضيق هرمز. صحيفة لوموند الفرنسية تقول إن مضيق باب المندب عند مدخل البحر الأحمر يواجه خطر الإغلاق من قبل الحوثيين لرغبة طهران في زيادة الضغط على الولايات المتحدة. القناة 12 العبرية تكشف عن قلق متصاعد في إسرائيل من احتمالية الموافقة الأمريكية على إعادة تركيا إلى برنامج مقاتلات F-35. أخيرا، الحرائق الخارجة عن السيطرة التي تجتاح غابات إسبانيا وفرنسا تضطر لإجلاء أكثر من 200,000 شخص في اليومين الماضيين. نهاية الموجز، قرأت نجوى الحمدان. تابعوا المزيد في الساعات المقبلة عبر أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
1: رايا أف أم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
6: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
7: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
8: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
9: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
6: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
6: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
7: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
8: شركة تراست العالمية للتأمين، سهلت حياتنا من

خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

يقول كريستوفر كاسمريز في كتابه المعنون السياسة في كرة القدم والصادر عام 24 20 و1000 ميلادي بأن كرة القدم لا تنطلق أبدا مع صافرة البداية في كل مبارياتها، ولا تنتهي إطلاقا مع صافرة النهاية للحكم، فهي في نظر الباحث بمثابة المساحة التي تتقاطع فيها المصالح السياسية والهويات الوطنية والصراعات الاجتماعية، ليقدم من خلال هذا الكتاب تسليطا واضحا للضوء على الوجه الآخر للعبة الأكثر شعبية في العالم، متتبعا كيف تحولت الملاعب إلى ساحات تعكس تحولات المجتمعات وصراعاتها في آن واحد. ويناقش الكتاب العلاقة المعقدة بين كرة القدم والسلطة، موضحا كيف استخدمت بعض الأنظمة السياسية اللعبة لتعزيز صورتها داخليا وخارجيا، وكيف أصبحت البطولات الكبرى بمثابة الأدوات الدبلوماسية المطلوبة لتحقيق المزيد من النفوذ. ويتناول الكتاب أيضا قضايا حوكمة كرة القدم العالمية ودور المؤسسات الرياضية الكبرى وعلى رأسها الاتحاد الدولي لكرة القدم في رسم مستقبل اللعبة وسط تحديات الفساد والشفافية والمساءلة وغيرها الكثير من القضايا التي تشغل هذا العالم. ويتوقف المؤلف عند موضوعات شائكة مثل القومية والعنصرية والتمييز واستخدام الأندية الكروية والجماهير كوسيلة للتعبير عن مواقف سياسية واجتماعية مختلفة، ليكشف أن المدرجات ليست مجرد أماكن للتشجيع، بل هي أيضا بمثابة فضاءات تحمل رسائل تتعلق بالهوية والانتماء والاحتجاج. ويمتاز الكتاب بطابعه التحليلي الذي يجمع بين الدراسات السياسية والاجتماعية والرياضية في آن واحد، مقدما قراءة حديثة لكرة القدم في عصر أصبحت فيه اللعبة صناعة عالمية تتجاوز حدود الدول. فهو لا يبحث فقط في كيفية إدارة كرة القدم، بل في كيفية تأثيرها على العالم من حوله. ويترك الكتاب القارئ أمام حقيقة واضحة، كرة القدم ليست مجرد 90 دقيقة، بل هي بمثابة ظاهرة إنسانية تعكس صراعات العالم وتطلعاته، وتكشف أن من يملك القدرة على التأثير في اللعبة قد يمتلك جزءا من أدوات التأثير في السياسة والثقافة والميدان. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: علقت قاضية اتحادية في كاليفورنيا الأمريكية صفقة استحواذ باراماونت سكاي دانس على وورنر براذرز ديسكفري لمدة 14 يوما بعدما خلصت بصورة أولية إلى أن الصفقة قد تخالف قوانين مكافحة الاحتكار. وحددت القاضية جلسة في 3 آب للنظر في إصدار أمر قضائي أولي يمدد وقف الصفقة إلى حين الفصل في الدعوى التي أقامتها كاليفورنيا وإحدى عشرة ولاية أمريكية أخرى للطعن في الاندماج استنادا إلى قوانين مكافحة الاحتكار. ارتفعت تكلفة تشغيل السفن عبر مضيق هرمز إلى مستويات غير مسبوقة، وقفزت رسوم التأمين على مخاطر الحرب لأعلى مستوياتها، بينما بدأت شركات الشحن بتقديم حوافز مالية كبيرة لأطقم السفن لإقناعهم بالإبحار عبر الممر الذي يمر عبره نحو 5 تجارة النفط العالمية. وعرضت بعض الشركات على أفراد أطقمها راتب 6 أشهر إضافية مقابل إتمام رحلة تستغرق نحو 1 شهر لنقل النفط من السعودية أو العراق إلى خليج عمان. مصادر عدة في سوق التأمين البحري لخدمة The Insurer التابعة لرويترز قالت إن رسوم التأمين على مخاطر الحرب لعبور مضيق هرمز ارتفعت إلى ما بين 8-10% من قيمة السفينة.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.

0: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، لطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175 02-240-2603 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع رايا.بي اس. نافذتكم نحو فلسطين.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس المباشرة، واستخدام واقي الشمس يساهم في الوقاية من سرطان الجلد وتقدم علامات الشيخوخة المبكرة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

صباح الخير، بداية أسبوع جميلة موفقة حلوة وفيها كل التوفيق وكل الأمل وكل الحب وكل النجاحات وكل الاستمرارية والاستدامة في الخير. خميس ودعناكم وكان التوتر مليان عند كتير من الأهل والعائلات والآباء والأمهات والشباب والصبايا. مفروض إنه غبنا يومين، التوتر راح ونزاح. فألف ألف مبارك لكل الأهل ولكل الأمهات والآباء اللي احتفلوا بنجاح وتفوق أولادهم وبناتهم في مرحلة حساسة، شئنا أم أبينا، مرحلة حساسة من حياة الإنسان ومرحلة انتقالية. قلب حب كبير لكل الناجحين والمتفوقين. الله يسهل لكم الطريق فيما بعد. هذه مرحلة راحت، كانت الأسهل. قديش كانت صعبة بس كانت الأسهل. المرحلة الجاية هي الأصعب. ودور على تخصص، وبعدين دور على شغل، وبعدين عارك في هالناس وعارك في الأزمات، بدك تتجوز. أنا ما بدي أخليهم يكتئبوا، بس كتير جاييكم مراحل أصعب من مرحلة المدرسة. لما تكون تحت ظل بابا وماما أكيد بيختلف الموضوع لما تطلع برا. بكونوا حامينك من كتير شغلات، حامينك من كتير ناس، من كتير مواقف ما تشوفها. أما اليوم فأنت مطلوب منك تبلش تعتمد على نفسك أكثر وأكثر. حياة حلوة، النجاح حلو، الفشل مش النهاية. أنت تعثر ليست نهاية العالم. تعثر بأي مرحلة يعني أنك لازم تقوم وتدور على طريق تانية. هاي الطريق التانية ممكن تخليك تنجح وتتفوق أكثر من الطرق الأخرى اللي كنت سلكتها من الأول. مبروك لكم جميعا، مبروك لفادي ماضي نجاح ابنه ليث، إن شاء الله يا رب عبال البقية أبو الليث وأم الليث، زملائنا في رايا اللي نجحوا لهم كمان، أولاد إخوة خوات إخوة أولاد خوات اللي هو أقارب، ألف مبارك. بعتقد سندس إليك ابن. يا سندس شو صار؟ ما تحاول تغطرش على الموضوع، شو صار يا سندس معاكم؟ ومهما كانت النتيجة لا تخجلي. في ناس عندهم ابن أو بنت مثلا لازم عيد مادة أو مادتين أو ثلاثة، مش نهاية العالم، عادي ممكن عيدهم ويرفع معدله ويكمل. الحمد لله 70 إن شاء الله يا رب. الحمد لله على الحمد لله على سلامتكم، الحمد لله على النجاح يا سندس، الله يسعدكم. صباح مليان بطاقات، مليان هدايا، مش عنا، مش في أحلى صباح، مليان كوبونات للشراء لطلبة التوجيه اللي نجحوا. تابعوا على صفحة شيني إكسترا في كل فروعها في كل الوطن. كيف، متى، وين ممكن تستفيدوا من هالبطاقات ومن هالكوبونات للشراء؟ في فروع الشيني إكسترا في كل الضفة. صباح الورد والجمال يا منى وعزام، صباح الفل يا خلدية غبارية، أهلا بيك يا عصام. عصام صبح معصب ولا تعصب، ليش معصب؟ لا على الشيوخ تعصب ولا على الولد تعصب، حياة وماشية. صباح الورد يا أم سالي، وتحياتنا لماسا بنت أختك، مبروك النجاح يا ماسا. صباح الورد يا ميمونة، ميمونة باسم جروب صبايا أحلى صباح، وتبارك لك يا سندس بنجاح ابنك، الحمد لله مرحلة ومرت. سائد الخراز، ما في شغل، قاعدين فيش سولر، يعني يقال إنه ممكن الأزمة تستمر لنهاية الأسبوع هذا، إن شاء الله بعدها بتنحل. حلول تمويل مرنة سهلة واضحة، إجراءات مش معقدة، ما فيها أي مشكلة، دعم يناسب الاحتياجات، يقدمها بنك القاهرة عمان.
نزلوا عندكم تطبيق بنك القاهرة عمان خصوصا إذا كنتم من عملاء البنك، واستفيدوا واطلعوا وتعرفوا. قاسم سلامة، أهلا سعيد مخلوف، فادي ريان، صباح الورد لإمرة واد وورداتها، سعد صباحك إمرة واد. ما عندكم حدا توجيهي؟ صارت زي كمان إشارة أو تهمة أو علامة، عندكم حدا توجيهي علامة؟ صباح الورد إم حسن قلود وأحمد نافع وحبيب أبو زريق، إلك ولا راشد أبو زريق أحلى التحيات. تحيات مجبولة بطعم المشاوي، يا سلام لما تكون تحية وجواتها مشاوي، أو مشاوي وجواتها تحية، هذا الحب اللي بتشوفوه على الشاشة. واللي ما بيشوفوا شاشة رايا تي في بوصف لكم مجموعة من سياخ اللحمة اللي حجمها بشهي، طعمها الروعة، وشكلها بياخد العقل. الزغلول على مفرق دير شرف، ملوش أي فرع تاني، في أسماء تتشابه بس زغلول واحد، زغلول واحد معتمد لأحلى صباح. صباح الوردي أنس رداد، رحمة الله على شهدائنا يا رب، الله يعيننا. صباح الوردي علا أبو عون، والله يكون بعون شعبنا. من طول كرم سامح أبو أسعد، نورنا يا سامح. سامح مش كتير بيشارك معنا، يمكن للمرة الأولى أو الثانية. صباح الورد يا عبود، لكل شعبنا العظيم، عظيم بجبروته، عظيم بصبره وتحمله وقدرته على التكيف. لبن أكتيف، لبن أكتيف الجنيدي هو فعلا أكتيف، أكتيف كتير من كتر ما فيه بروبايتك، كائنات حية صغيرة تساعد على الهضم. مجرد ما إنك تشرب اللبن أكتيف تشعر نفسك خفيف، معدتك خفيفة، النفخة اللي صارت راحت، الطعام اللي كان مثقل كاهل بطنك راح ارتاح. أكتيف من الجنيدي، صحة وهنا. صباح الورد يا أم محمود، منير أبو غليون، عايد الفتاوي. صباح الورد يا شكر الياباني، سلامات أمير زيدان. شفت علي ماضي، مش عارفة أنا ما قرأت اسمك يا أبو أحمد، قرأت اسمك قبل البرنامج، كنت باعت لنا أنت حكمة عن أنه الفخر مش أنك، نسيتها. تعرفوا الذاكرة ممكن تفتحها بأشياء كتير، أكيد في أطعمة تركز الذاكرة حكينا عنها مرة، بس كمان ممكن الروائح تنعش لك الذاكرة، الروائح الطيبة، الروائح اللي بتشبه العطور الفرنسية وأكثر وأغنى، ولكن مش مخصصة لإلك، مخصصة للملابس أو للأرضيات. منتجات سمارت، ألترا سمارت من البريق، والبريق منتج فلسطيني 100%، تطوير فلسطيني وإنتاج فلسطيني، ومن الألف إلى الياء وطني فلسطيني. صباح الورد يا أم عماد، ومبروك لسندس كمان مرة. سندس جبارة، مبروك نجاح ابنك ليث خليف،

0: الجديد عمرو دياب.
1: جديد البنات
0: ألبوم جديد عامل مشاكل على بعض الكلمات لبعض كلمات الأغاني بين تركي الشيخ سعودي وكاتب كلمات مصري. كل واحد بيقول هاي الأغنية إلي أنا كتبتها.

0: من محمد الخليلي بتبارك لك يا سندس. أبو مازن ببارك لكل الصبايا والشباب الناجحين والمتفوقين، وما شاء الله كان في نسب متفوقين عالية السنة، أنا هيك حسيت. سائد الخراز ألف مبروك لبنت أخوك 97 وبنت أختك 96.6. موجة رايا في الشمال 96.8 في الجنوب 96.4 على معدل بنت أختك يا سائد. حسام البكري ألف ألف مبروك يا حسام، نجاح بنتك الفرع العلمي، ومش مهم العلامة شو ما كنتوا متوقعينها، المهم عدت هاي المرحلة. في طلاب بيكونوا ناويين يدرسوا إشي معين، لما يجيبوا علامة أعلى من هيك بصراحة بتروح على الفاضي، فإذا حاطط في بالك إشي دراسي معين بدهاش علامات كتير، خلاص شو بدك فيهم العلامات. معكرونة شعرية من إيطاليا إلى شركة مجمع سيلة الظهر، مارتينو لوجبات خفيفة، لرز بالشعرية، ولا أزكى ولا أشهى. مجديس مبروك لابنك محمود بنجاحه بمعدل 86، ياريته لمستقبل باهر. منى سمار بتصب عليكم بنات مشغل أبو مصطفى وحدي وحدي. سندس يا سيداتنا وسادتنا بتقولكم شكرا جزيلا لكل حدا بارك لها. صباح الورد يا داليا. أدهم موسى معدله 52.1 ومتحير شو يروح تخصص، فأنا نصحته يروح تخصص بحاشي وكشاشي. ليش؟ ممكن يصح له على فكرة، في تخصصات بالجامعة بتاخد 52.
1: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية. ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يوميا، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية. البيرة بلازا مول، للطلب 1700 250 250.

0: الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: 99 شيكل واربح أنصات لراد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: وقف، إذا كنت من عشاق الشاورما بدك شاورما عن جد، بدك طعم من أول لقمة يخليك تقول هاي هي الشاورما اللي بدور عليها، بدك دجاج طازج ولحمة غنية بالنكهة وصوصات خاصة وخلطات سرية صنعت الفرق. إذن أهلا بك في شاورما سحيتا. في سحيتا ما منقدم شاورما وبس، بنقدم تجربة وطعم بيرجعك إلنا مرة ومرتين وكل مرة. زورونا في نابلس مفرق البدوي، دوار الشهداء مقابل بنك الأردن، والمنطقة الشرقية عند دوار الغاوي، وفي محافظة سلفيت مجمع بديالاند. شاورما سحيتا، النكهة الأصلية، الجودة اللي بتثبت فيها، والطعم اللي ما بيتكرر. شاورما سحيتا، لما تكون الشاورما عن جد. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

أحلى صباح لمستمعينا، وتسع دقائق تفصلنا عن الساعة 10 تماما. لمستمعينا في كل المحافظات اللي بيستنوا غالبا أكيد في عشرات اللي بيستنوا على محطات الوقود على أمل ولعل وعسى يقدروا يعبوا في سياراتهم.

شكرا لأم أبو آدم حجاوي. صباح الورد يا عزيزة سرور، ومبارك لأختك أم أحمد بنجاح بنتها يارا، إن شاء الله نجاح من نجاح لنجاح. أحمد نافع مبروك لريماس محمد سرور، نجاح على بمعدل 85. عاد الفيسبوك أنا شفته في يوم الجمعة كان كله التسعينات، هلأ بطلوا يبينوا التسعينات، وين راحوا؟ شكرا يا رامز، صباح الورد إلك ولكل الناجحين. محمود عرسان بصبح على محمد عرسان وعلى ابن النافع شخصيا، إن شاء الله يكونوا سامعين. تخيلوا في السويد سامعيننا يوسف، وتخيل إياد سامعنا في إيطاليا، صبح عليهم، أهلا وسهلا. هلا تغريدي سعد صباحك ونهارك فل، ما تزعلوا لأنه أنا يمكن بتأخر أحيانا في الرسائل، يعني أنت بعت رسالتك على 9:28 فأنا هلا قرأتها، بس لأنه في تكون رسائل قبلك. سامحونا، وأحيانا الواحد ببعت رسالة ببعت كمان رسالة فبتطلع لفوق زي ما بحكي لكم دائما، بتروح بتأخر لبين ما أوصلها.

هاي الأحلام كانت زمان يمكن في التسعينات بداية الألفية الثانية. اليوم أحلام الشعوب مختلفة. أحلام الشعوب فيش أزمة كهرباء، أزمة طاقة،

0: ولا اقول لك مروادي ان شاء الله مباركتك توصل كمان لسندس. علي ماضي بقولكم وصلنا لرسالتك يا ابو احمد. ليس الفخر ان تقهر قويا, انما الفخر هو ان تنصف ضعيفا. والان ننتقل الى فرخه. فرخه هذه القريه الفلسطينيه قضاء سلفيت نموذج من نماذج القرى الفلسطينية اللي ممكن تكون على مستوى فعلا إقليم أو الشرق الأوسط كله. إذا بتزور فرخة تجد فيها النظافة, الترتيب, زراعة بيئية مختلفة تماما عن يمكن فكرة القرى والأرياف في بلادنا. لذلك فرخة تستضيف بشكل سنوي كانت وعادت الآن إلى ما زالت 29 سنة النسخة 29 من مهرجان فرخة الدولي, رح يكون ما بين 2 حتى 8/8/2026, يعني بعد أكم من يوم بينطلق. بكر حماد مدير المهرجان فرخة طبعا في أشياء كتير بيحكي لنا عنها, عن الفعاليات المنتظرة والمخبأ لكم في داخل فرخة في الأيام القادمة.
1: رح تنطلق الفعاليات يوم 2/8 مساء بمسيرة تجوب شوارع قرية فرخة, بقودها الكشافي وبكون المتطوعين واصلين من كل الضفة وكمان المتطوعين الدوليين. يوم الاثنين بكون أول يوم في المهرجان واللي هو مسمى يوم البيئي. رح يتركز العمل, رح يكون لنا تدريب وورش عمل في أهمية الزراعة البيئية والزراعة العضوية والعمل التطوعي في مزرعة بيئية موجودة في القرية. يوم الثلاثاء رح يكون عندنا يوم الطفولي, لأنه بصراحة نتعودنا كل سنة أولاد فرخة بيبقوا يستنوا يوم بيوم هاي الفرحة. يعني المتطوعين بيسهروا على أنهم يأمنوا جو مريح ومرح وفرح وهدايا للأطفال في قرية فرخة. يوم الأربعاء هذا يوم رح يكون السنة يوم مميز, واللي من خلالكم بدعي جميع أصدقائنا وجميع الناس المهتمين تفضلوا تعالوا زوروا هاي القرية البسيطة الجميلة قرية فرخة, لأنه رح يكون يوم التراث والمأكولات الشعبية ومعرض المنتجات الريفية تحت شعار من يزرع ويصنع غذاءه يصنع حريته. راح يشاركنا تقريبا 20 جمعية من كل الضفة في عرض منتجاتها. ويا عم بتفضلوا على فرخة بتاكلوا فرايك
0: طبعا,
1: بتاكلوا عصيدي وبتاكلوا مجدرة وبرغلوا مجدرة بعدس من أدين بنات فرخة اللي إلهن دور أساس في نجاح المهرجان.
0: هي هاي الأطباق الفلسطينية أستاذ بكر ثابتة كل سنة في كل مرة في المهرجان بتكون, ولا في كمان أطباق ممكن جديدة, أفكار جديدة للأكلات؟ بتعرف تراثنا عميق وغني.
1: صحيح. احنا بنركز على المأكولات الشعبية اللي الناس يعني موضوع العصيدة كثير من الصبايا اليوم بيعرفوش.
0: صحيح.
1: موضوع الفرايك بتمتاز هي فرخة واللي احنا بنأكد عليه, وراح يبقى في أصناف أخرى لأنه في كثير جمعيات تصنيع غذائي راح تجيب معاها معجنات وتجيب أغراض تعرضها للناس,
0: فمنه بيأكلوا ومنه بيتعرفوا على هاي الجمعيات. نعم. والجمعيات كم بتستفيد ماديا المفروض ان شاء الله.
1: نعم. وراح يكون في أجواء جميلة جدا في البلد القديمة في الأحواش القديمة, بدنا نرجع ندب الحياة والعمار في قريتنا القديمة قرية فرخ القديمة. هلا يوم الخميس راح يكون عندنا برا, راح نطلع على جامعة بيرزيت في زيارة على جامعة بيرزيت ولقاء سياسي في جامعة بيرزيت, نسمع من إدارة الجامعة حول الجامعة وما تعانيه, وكمان بعدها على متحف بيرزيت اللي احنا بدنا نزوره كمان بنكمل يومنا ترفيهي, وخاصة انه اليوم الوحيد اللي فيه بيكون ترفيهي, بنطلع مع المتطوعين المحليين والدوليين. يوم الجمعة كمان عندنا يوم مميز. يوم الجمعة عندنا يوم التواصل مع الداخل, واللي راح يجي على فرخة عشرات الوفود من ابناء شعبنا في الداخل, وراح يتم عندنا تكريم مجموعة من المناضلين اللي فقدناهم حديثا, اللي يدموت سبقتنا وأخذتهم للأسف, ولذلك كان لهم باع طويل في فعاليات مهرجان فرخة وزيارة فرخة. راح يكون هذا اليوم لفتة منا, وهذا أقل واجب لتكريم مناضلين
0: طبعاً
1: كانوا
0: طبعاً
1: في
0: على سيرة أهل الداخل يعني وكمان أهلنا في داخل الخط الأخضر وزياراتهم وقدومهم في تنسيق مسبق تكونوا عارفين العدد وفي تنسيق مع مؤسسات من الداخل كمان يكونوا عارفين أنه في هذا الموعد في هذا اليوم في برنامج حاضر في فرخة
1: عدة جمعيات وعدة مؤسسات ومنها حركة النساء الديمقراطيات وجاي عندنا من كثير تجمعات وبلديات من المثلث والجليل وحيفا لأنه بصراحة يعني إحنا في مناضلين بعزوا على كل شعبنا الفلسطيني اللي فقدناهم واللي راح يكونوا جزء من التكريم منهم المرحوم عصام مقول المناضل عصام مقول وكمان منهم الشاعر والفنان والأديب مفلح طبعوني وكمان الأديب والشاعر والفنان محمد بكري محمد بكري
0: نعم.
1: يعني إنسان على الأقل نقول لأسرته
0: شكرا جزيلا طبعا نعم نحن معكم جزيلاً. وإحنا طبعا نكرم اسمه
1: وعندنا المحامي اللي كان محامي الدفاع عن المعتقلين وعن الأراضي الأستاذ وليد الفاهوم هاي المجموعة كمان بالإضافة لأخرى مجموعة من المناضلين اللي راح يتم تكريمهم في كرية فرقة وهذا اليوم بيكون للتواصل مع الداخل وفود كثير جاي تزور فرقة وكمان تدخل على المعرض لأنه بيحبوا كثير منتجاتنا لأنه المعرض راح يطب مستمر ثلاثة أيام هذا المستمر
0: طبيعي
1: للمعرض
0: طبعا هذا اليوم
1: طبعا يوم السبت
0: يوم قبل الأخير هلا اليوم الأخير
1: بكون نعم. بكون اليوم الأخير اللي هو الحفل الختامي واللي بيتم فيه تكريم المتطوعين وتكريم طلبة في القرية متعودين عليه أوائل الصفوف في قرية فرقة بيتم تكريمهم الخريجين والناجحين في الثانوية العامة والخريجين من الجامعات بيتم تكريمهم في هذا المهرجان وراح تنورنا في هذا اليوم فرقة أصايل طبعا بأكل باقي الأمسيات عندنا فرق كثيرة عندنا فرقة سكاكة للدبكة الشعبية يوم التراث عندنا فرقة أوتار الفن للشيخ إمام يوم الجمعة عندنا يوم السبت فرقة أصايل وعند الفنان حسان فكاهة ومجموعة فنانين وزجلين شعبيين راح تكون فرقة عامرة لمدة 8 أيام
0: ندعو
1: كل أبناء شعبنا تعالوا اتفضلوا على قريتنا اطلعوا هاي التجربة في هاي القرية الجميلة اللي كل مؤسسات نسائها ورجالها بتعاونوا لإنجاح هذا المهرجان طبعا اللي قائم على المهرجان عدة مؤسسات مركز بد الثقافي وتعاونية تبدو لنا وتعاونية كاميرات وكمان عنا مجلس كرة وفرقة يعني بالتعاون معها في قريتنا الجميلة
0: إن شاء الله هذه القرية تكون نموذج دائما لبيئة جيدة نظيفة بلد نظيفة مهرجان دولي الرقم 29 من 2 ل 8 راح تعيشوا أجواء بتجنن شكرا جزيلا لكم أستاذ بكر يعطيكم ألف عافية في فرخة
1: شكرا لكل اللي راح يزورونا وللي قدموا لنا المساعدات من المؤسسات الأهلية والرسمية وتفضلوا مرة ثانية من خلال رأي أفهم اللي بنشكرها على رعايتها الإعلامية الجميلة اللي وابكابتنا كل سنة تفضلوا تعالوا على فرقة وشوفوا هذا النموذج
0: إن شاء الله يسعد صباحك

0: معناها عليك بمشروب فريشة فواكه فوار. صباح الفل ياسمينة. إن شاء الله دائما يا أبو جواد راحة نفسية ما بين الأحد والخميس من كل أسبوع والجمعة والسبت يتبعها. نضال إحنا منتشرف إنه نبث لك بث مباشر نجاحاتك وعلاماتك المبهرة والكبيرة. برج سكميل ببارك لكم كل الناجحين، حظ أوفر للي ما حلف الحظ. صباح للدبور وأبو علي ملك الدهان والديكور وخالد عساف ولؤي النجي، وإن شاء الله الله بيديم المحبة بيناتكم يا برجس. صباح الورد يا محمد علاوني. منجرة بهاء الشلوف وعمالها لؤي عزمي، لازم تاخدهم على الزغلول يا لؤي، بيتعبوا كتير الشباب في المنجرة. صباحك فل ياسمين وجمال وورود يا أسمرية. مريم من الأردن بتبارك لك كل الناجحين بالتوجيه بفلسطين عقبال البقية. عزيزة سرور بتقول الحمد لله يا رنافع معدلها 90، يعني الحمد لله ألف مبارك. كل واحد وجد علامته حسب قديش تعب قديش سهر قديش عنده طموح. أنا بفترض إنه كل واحد بدرس عشان يعني عنده حلم معين.
1: بحبك لو قريب مني، بحبك لو بعيد عني، بحبك كل يوم أكتر كل يوم.
0: بيّلت التسعينات الحمد لله بلشت تبين. مبروك لبنت أشرف غوادري ميسم 91.3 من بنات المشغل. صارت اليوم الأحد بنات شغال وبقولوا لك يا أشرف غوادري وين الحلوان؟
1: سنين رايحة وسنين جاية.
0: الحلوان أنا بقول إنك تاخدهم مشوار على الزغلول مش بعيد عنكم. صباح الخير يا خالد أبو العز. سلمى فطاير بتبارك ل الناجحين ومنهم بنت أختها ياسمين بحصولها على 97.6 بالفرع العلمي ما شاء الله. هم زد وبارك. نعف نعف والله العلامات كانت السنة عن جد. أمير زيدان قريبا رح يصير يسمعنا من كندا إن شاء الله. من كندا مرة واحدة يا أمير، وين بدك تهاجر ولا تطلع تشتغل ولا تدرس؟ وش بدك تعمل في كندا؟
2: كندا
0: ليش يا أمير بدك تروح على كندا؟ ليش؟ مش عجبتك فلسطين؟ كل هالخيرات الخيارات والخيرات اللي فيها فلسطين مش عاجباك؟ فقرتنا التالية فقرة يوم الأحد المخصصة للزيتون، لشجرة الزيتون وما تنتج. زيت الزيتون الفلسطيني اللي بنتغنى فيه يقال بأنه ما بحافظ على مكوناته الأساسية المفيدة لفترات طويلة. أكيد في أسباب من ضمنها إحنا كبشر كناس متعامل مع هذا الزيت ومنخليه مش قادر يحافظ على مكوناته الأساسية ونتعامل بطريقة خاطئة وتخزين خاطئ غالباً. فياض فياض مدير عام مجلس الزيتون الفلسطيني، وسعدت صباحا أستاذ فياض.
3: صباحك صباح جميع مستمعي الكرام.
0: أهلا وسهلا بك سعد صباحك، يعني إن شاء الله يكون صوتك أوضح من هيك خلال المقابلة حتى نقدر نسمع بوضوح شو الأسباب اللي بتخلي زيت الزيتون الفلسطيني يفقد مكوناته الأساسية والعناصر الأساسية فيه بسرعة.
3: شكرا لك لهذا الموضوع الهام جدا، لأنه بدنا نعرف عدة حقائق.
0: نعم.
3: الحقيقة الأولى أن زيت الزيتون هو دواء وغذاء، ولكن عندما أنه يطلع عن الطور اللي هو باعتبار المحددات تبعاته اللي هو باعتبار الزيت الفاخر الجيد الممتاز، ساعتها إذا بيطلع

0: يصير غير صح للاستهلاك الآدمي يصبح داء وليس دواء. يعني حرف الواو بيطلع منها بدل دواء بيصير داء. يعني بيصير عبارة عن مشكلة. يعني احنا الزيت كل ما كان البروكسايد فيه معدلات الأكسدة قليلة كل ما انه باعتبار كان استجبار انه هنا الزيت ممتاز جيد جدا ممتاز. لكن اذا بتزيد عن 20 بصير هنا مشاكل.
1: هلا احنا للاسف صعب استاذ فياض انه انا كانسان عادي عندي زيت زيتون في البيت اعرف انه قديش نسب وكميات المواد الاساسيه اللي فيه، بس انا بعرف اذا انا بخزنه بطريقه صحيحه شو كيف ممكن اضمن، او مش التخزين، كيف ممكن انا كمواطن عادي اضمن انه الزيت يضل محافظ على حاله لمده على الاقل سنه سنتين.
0: الله يرضى عليك، شكرا لك. شكرا الان احنا الزيت خلينا نقول فيه له ثلاث صفات، الصفات اللي بنعرفه انه كيف جودته فيه. الاول اشي ما نسميها بالفاكهية. الفاكهية انه لما نشم الزيت لازم انه نشم ريحة. هذه الريحة احنا عنا بفلسطين هي اما ان تكون ريحة العشب، واما ان تكون ريحة جبش البندورة، واما ان تكون ريحة اللوز. هذا بالنسبة احنا الى فلسطين. يعني هذولا باعتبار اللي احنا طبعا في دول تاني مختلف اختلاف كل احنا بنحكي عن فلسطين. الان هاي الفاكهية مقدار حدتها مقدار قديش هي بتكون قوية قديش بتاخذ علامة جيدة. لذلك في مسابقات الزيت الدولية في عنا علامات مثلا 1 2 3 4 5 6 مثلا كذا. الان قديش بتاخذ علامات عالية بتاخذ ممتاز. احنا عنا فلسطين الفاكهية عادة بتاخذ الجيد السوبر من 3 4 5 فقط لا غير. الآن الشغلة الثانية اللي ما نسميها بالحركة، اللذعة. هاي اللذعة اللي بتكون اللي بنحس فيها على لسان، وهذه قديش بتكون اللذعة قوية، قديش بتكون الزيت محتوي على بوليفينولات فيها،
1: قديش مضادات أكسدة. نعم
0: البوليفينولات اللي هي باعتبار اللي بتمنع كل الامراض تبعات الشرايين القلب التضخم كذا هذه سببها باللذعه. والمؤشر الثالث لجوده الزيت اللي هي المراره، المراره الخفيفه، مش المراره الناتجه عن التعفن او المراره الناتجه على انه رطوبه او شيء معين
1: او طريقه عصر مش منيحه، المراره العاديه. أيوة الطبيعيه.
0: احسنت. هنا الان هاي المراره هي يعني تظهر من ناحية بتبين لنا قديش الزيت انه كما نكت. الان هذه البوليفينولات والسترولات والكذا اللي هي اللي بينهم في الزيت مع الفيتامينات والاصفار ان الجرع الحمائي اللي بيحمين الجسم. يعني امس واليوم كتبت عن الضغط وعلاقة ضغط الدم مع زيت الزيتون. اللي بياخذ معلقة زيت زيتون طازج من البكر الممتاز، هذه من ناحية انه باعتبار شرايينه والقلب عنده يظل شغال، يعني بتعمل على توسع الشرايين، بتعمل على باعتبار كحكام.
1: طيب ليش استاذ فياض اذا عندنا الزيت الفلسطيني كمان يعني هو معروف بجودته، معروف بانه يعني مش اي زيت كمان في تاريخيا، ليش عماله بيفقد هاي الفاكهية واللدعة والمرارة والمكونات الطبية العلاجية اللي فيه والغذائية؟
0: شكرا لك. لانه احنا اعداء الزيت احنا وياك بتصون حاكينا فوق ال100 مره.
1: صحيح. نعم.
0: اعداء الزيت ثلاثه، او هن احيانا بيقولوا اربعه، ترى كيف الثلاثه اللي هي اعداء الزيت. العدو الاول اللي هو الضوء. العدو الاول الضوء. اذا معنى ذلك انه الزيت ممنوع نحطه بجنون بلاستيك، ممنوع نحطه بشيء شفاف، لازم نحط في معدن اما ستانلس او تنك مقلبا او زجاج ملون. والزجاج الملون احنا في عنا لونين، في عنا اسود وفي عنا اخضر. النوع الاسود لانه يعني بيمنع الضوء بمقدار 64 مره زياده عن الشفاف. واما الاخضر مشان يحافظ على اكبر كميه من البوليفينات اللي هو اللون الاخضر، للبوليفينولز اللي كلوروفيل اللي هو لونه اخضر، مشان نحافظ عليها بنستعمل اللون الاخضر. هذا بالنسبه
1: او ممكن يتغطى الأول. او ممكن يتغطى، يعني اذا نحط بشيء شفاف ممكن يتغطى الزيت بشيء معتم عشان تعتم عليه.
0: لكن بدنا نعرف انه شغلي بدنا كمان الاناء اللي نحطه فيه ما يتفاعلش من الزيت. يعني مثلا البلاستيك بيتفاعل مع الزيت هذا الجاي الأصفر اللي معظم الناس بيستخدمه هذا سيحاسب أمام رب العالمين. كل رب أسرة بحط زيت وبيطعم أولاده منه بجان الزيت إذا كان يعلم إنه كده. اللي بيعلمش لازم يعرف إنه الزيت إنه جالون البلاستيك هذا بتحلل منه مواد لا تربي العادة المجردة في داخل الزيت، وبثم هذه بنتناولها وتؤدي إلى أمراض خبيثة في داخل الجسم. فلذلك إحنا نحط نغطيه بتحكي بيه صح، مش نحطه بكزازة البلاستيك ومن ثم نغطيه، لا نحطه فرضا زجاجة كزازة شفافة
1: تمام تمام. إذا الضوء ممنوع ممنوع يشوف الضوء، البلاستيك ممنوع المفروض يتخزن فيه،
0: ممنوع قطعيا الضوء. النوع المؤثر التالي الحرارة. احنا زي ما بنعرف انه المية بتغلى على درجة حرارة 100، هذه حقيقة علمية، وانه المتر هو عبارة عن 100 سنتي، وانه كذا كذا. نعرف انه الزيت على درجة حرارة 28 درجة مئوية يبدأ يفقد الأنزيمات، يبدأ يفقد من خواصه المفيدة. لذلك احنا عندنا مشكلتنا اكبر مشكلة واكبر مصيبة
1: الحرارة،
0: اكبر على رب العالمين اللي هي المعاصر عندنا اللي بحط اللي بيعصر على 40 واللي بيعصر على 35 واللي بيعصر على 50، طبعا مشان ايش؟ مشان يطلع اكبر كمية زيت. هذا الزيت اللي بنعصر على هاي الطريقة بيكون فاقد كثير جدا من الأشياء المفيدة. لذلك احنا دائما بيكذبوا وبكتبوا انه عصر على البارد. كلمة عصر على البارد تعني ان هذا زيت الزيتون قد عصر في معصر على درجة حرارة اقل من 27، انتبه جيدا، اقل من 27
1: الدرجة، لكن الحقيقة بتكون اكثر من 30 او اكثر من 40 احيانا الحرارة اللي بنعصر عليها الزيتون.
0: مرة ما دخلوني كمحكم مع في غزة بين المعاصر وبين الداخلية وبين كذا، وأخيرا اتوصلوا اتفقوا على 35، يعني
1: أعلى بسبع درجات من المطلوب.
0: اتفقوا على الغلط.
1: طيب هذا بالنسبة للحرارة بوقت العصر لازم ما تتجاوز 28 درجة، لكن بالتخزين 28 مش ممنوع،
0: 28 ممنوع
1: يعني أقل
0: 27 بما دون 27.
1: طب بالتخزين بالصيف عندنا بترتفع الحرارة، بتعرف أحيانا توصل 35 في مناطق 40، فبالتخزين بضر ولا ما بضر؟
0: في التخزين هو الآن إحنا بنحطه الآن حكي العور والثاني والثالث، خلينا نكملها بعد. الثالث اللي هو الحرارة، اللي هو
1: إيش؟ الحرارة
0: هو الأكسجين. الأكسجين هذا أكبر هذا أكبر مشكلة، لأنه الأكسجين ما إحنا في عندنا أنا خيارين. في الشركات الكبيرة تحكن الزيت في نيتروجين، بيحكون الغزالس وخذها في نهاية الزين، فذلك بيكون عامل خام، والتنكات الكبيرة بيحكونها في الزين. لكن في البيت شو بدنا نساوي كمواصل؟ أنا مثلا أنا أو أنت وكذا، بدنا نعبي جلن الزيت أو عبوة الزيت أو غزالس الزين، نعبيها على الأخير صفر هواء. الآن كل الآن اللي بدنا نستخدمها ممكن لحد أسبوع 10 أيام، إذا ظلت استخدامها بتصحت أكثر، لكن على طول يعني شهر وشهرين
1: تمام.
0: لا نعم. بيكون في مشكلة. الآن تخزين احنا الفاضة احنا حطيناه بجالون 4 لتر، وين نحطه؟ في المطبخ ممنوع، في المطبخ
1: فقط منطقة فيها شمس كمان ممنوع بتضربها الشمس، المفروض
0: بنحطه في القزاز، بنستخدمها للاستهلاك اليومي، بنحطه في قزاز في المطبخ ماشي اوكي، لكن داخل البيت اللي بنخزنه بنخزنيه في داخل خزانة خشبية، أفضل شيء يعني خزانة خشبية أو في مكان
1: رطب،
0: يكون رطب ويكون يعني بارد. رطب يعني بارد وليس رطوبة باعتبار كرطوبة،
1: لا مش رطوبة الخانقة. نعم
0: لذلك هو لا يمكن الحرارة توصل فيه، لأن درجة حرارة الزيت المثالية هي ما بين 15 إلى 18، ولا يتأثر إذا وصلت لعند 22، و22 هي في بالبيت لما تحطيه في داخل الزاني في داخل كذا مش ممكن تكون اكثر من هذا الرقم يعني.
1: طيب احنا يعني انا هيك بقدر نلخص استاذ فياض لانه الوقت انتهى، نقدر نلخص الموضوع بانه اكيد يقع على عاتق الدوله ومراقبه المعاصر بدرجه حراره العصر لازم ما تزيد عن 27 درجه مئويه، اضافه لانه كل واحد يخزن بطريقه صحيحه الزيت اللي هو لا يشوفه ضوء ولا بلاستيك، يخزن في بلاستيك يحطه في مكان بارد، يعني علشان نخلي زيت الزيتون دواء زائد غذاء حتى نحافظ عليه لاطول الفترة ممكنة. شكرا أستاذ فياض، يعطيك ألف عافية على هاي المعلومات اللي دائما أنت بتذكر فيها الناس، أتمنى أنهم يستجيبوا. سعد صباحك.
2: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
3: مصنع وشركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
4: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
6: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
2: أحلى أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق. عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية. ملحمة

0: 26 دقيقة بعد العاشرة. يا أحلى صباح لكل المستمعين والمستمعات اللي لسه بينتظروا قراءة رسائلهم. صباح الخير يا عفيف، مبروك يا ثريا لابن أخوك نجاحه في توجيهه 70. مبروك لعبود هاني نوفل. إياد بصب عليكم من إيطاليا وبقول اللي بده سولار يجي عنده، لكن سعر اللتر عندهم وصل ل 2.2، يعني 2 يورو وفاصل 2، يعني حوالي 7 شيكل و 47 أجورا. وبعلق أنه هرمز هرمز الكل.
1: محبوبتي محبوبتي أنت الشجر وأنا المر.
0: أحمد أبو طول بيقول إنه اليوم موديل اللي علاماتهم فوق 50 لأنه واسطته أقوى من 99. الله يسترنا من السنوات الجاي. هلا في مشكلة اليوم، يسعد صباحك يا عامرة مرايطة. في ناس بتبعت رسائل مش عم بتبين، يعني ببين إنه بعت لكن رسالة بيقول لي بدها تظهر بعد شوي وما بتظهر. بس أنا شفت يا عامر إنك أكلت الحلوان، صحة وهنا.
1: وثالثنا الحنان، من أين يأتي النوم؟ من أين يأتي؟
0: صباح الورد يا مش عارف عدي عاصي ولا مين، بيقول إنه أحلى إشي بالحياة تروح من الصبح تعمل تأمين صحي، بيحكي لك الموظف عليك مبالغ، بتسد نفسك وبتبطل بدك تتعالج. بدك تصبر، بدك تاخد نفس وتصبر وتسد المبالغ وتحاول انك تأمن حالك لانه العلاج مهم. اكسترا توفير اكسترا فريش اليوم بكل فروع الشني اكسترا، خضار وفواكه باسعار قليلة. في الشني اكسترا بتلاقوا كل منتجات البريق، من سمارت لالترا سمارت لكلور دولفين لمسحوق غسيل دولفين. صباح الورد لا يا أبو يامن أبو إدريس، وبقول إنه قلبا وقالبا هم مع خط أهلنا في خط المواجهة ضد الظلم والاحتلال والمستوطنين في الضفة. كل التحيات يا أبو يامن، إحنا أهل واحد، إحنا أهل بلد واحدة وناس واحدة، يفصلنا خط أخضر ولا خط أصفر ولا خط برتقالي، هذا كله أشياء تافهة. بنتقل إلى المنصات من الأحد حتى الأحد، نرصد لكم أبرز الفيديوهات والصور والأخبار اللي كانت هي الأبرز وهي الأهم واللي اهتمت فيها غالبية الناس. بدي أبلش بالجمعة لأنه كانت الأحداث الأبرز بمجزرة على يد الاحتلال والمستوطنين في تل قضاء نابلس، والحصيلة كانت 4 شهداء أبناء عمومة، 2 منهم أشقاء، وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة. هذا هي بداية المشهد الصادم كما وصفته المنصات للأحداث التي وقعت على أطراف بلدة تل. هجوم للمستوطنين على أطراف البلدة، محاولة الاعتداء على منازل المواطنين، لكن الفلسطيني ما بيطلع له يدافع عن حاله. كمان شاركت آلاف الحسابات والمنصات مشاهد قيام الشيخ فاروق رمضان قبل استشهاده بانتزاع سلاح أحد المستوطنين خلال الهجوم على تل وإطلاق النار باتجاه جنود الاحتلال والمستوطنين. طبعا وسميت لدى جيش الاحتلال عملية لإطلاق النار، وفجر هذا اليوم كان في أخذ قياسات لمنزلين في تل. هذا ما حصل في تل، هجمات المستوطنين لا تتوقف. يوم الجمعة وبعد ساعات قليلة جدا أو بعد يمكن دقائق بدأت النتائج الثانوية العامة بالظهور وتم الإعلان عنها بشكل رسمي.
2: بالغة التعقيد والفضل لله أولا ثم للفريق الذي عمل وتفانى.
0: بعد هاي اللحظة كنا شفنا مشاهد مختلفة ومشاهد فرح واحتفالات وإطلاق نار وناس فرحانة وفيديوهات تحتفل رغم انتقاد بعض الأصوات لهذه المشاهد في ظل وجود 5 شهداء في تلك الساعة.
2: والبلديات والأجهزة الأمنية
0: مع ارتفاع درجات الحرارة وموجة الحر اللي ضربت فلسطين في الأيام اللي فاتت، كان الحديث يتجدد عن معاناة النازحين في الخيام في غزة. أجواء حارة، ما في تبريد، ما في هوايات، ما في مي باردة. حديث المنصات الفلسطينية أيضا كانت حول أزمة المحروقات، مشاهد الاصطفاف، عشرات السيارات في أدوار لانتظار الدور على محطات الوقود. أزمة من الأزمات اللي كانت أبرز حديث للشارع وللمنصات خلال الأيام اللي فاتت وحتى هذا الصباح. وحتى وأنا بحكي الآن الأزمة متفاقمة ومستمرة. فيديو لإيتمار بن غفير الوزير الإسرائيلي المتطرف وهو يهدد أحد المواطنين بالقدس. يهدد أحد المواطنين بالقدس بالطرد من هذا المكان، من محله. هذا المكان بحكي له ملكي وملك أبوي وأمي، لإني يهودي وسأطردكم، سأبدأ بك وأطردك أنت. لقطة من غزة، فيديو كان هو الأخير الذي يجمع عزام خليل الحية بطفلته هالة قبل استشهاده. الفيديو نشرته زوجته وحصل على آلاف المشاهدات الأسبوع الفات. مقطع فيديو أثار الغضب العارم في إسرائيل، إذ تم طرد سائحتين إسرائيليتين قالتا إنه إحنا صهيونيتين من أحد الأماكن في برشلونة بإسبانيا. انطردوا من مكان سياحي بفعل العمال اللي هناك، طردوهم فراحوا يشتكوا للمسؤول، احنا تعرضنا للظلم واحنا واحنا، فقام بطردهن ورفض الاستماع اليهن ايضا. طبعا فيديو اثار الغضب في اسرائيل. وفاة الناشط الياباني المناصر للقضية الفلسطينية كوزو أوكوماتو المعروف باسم أحمد الياباني
3: الجنوبية. هكذا بدأت وهكذا انتهت مسيرة اللاجئ السياسي الوحيد في لبنان، كوزو أوكوماتو، أو الرجل الذي عرف بأحمد الياباني. أوكوماتو هو أحد المشاركين في الهجوم على مطار اللد الإسرائيلي سنة 72. لكن حتى نفهم المسيرة لابد من
0: تاريخ أحمد الياباني النضالي للقضية الفلسطينية، انتهى بوفاته. فيديو اعتبروا الأمريكيين إنه فيديو صادم، وسائل الإعلام الأمريكية ركزت عليه، البرامج التلفزيونية كمان. دونالد ترامب يتكلم للصحافة وفي وراء خلفه رجل يتمشى يشبهه تماما. الأمريكيين أو الأمريكان بتسألوا هل هذا بديل ترامب؟ مين ترامب الحقيقي؟ أعود إلى يوم الأحد الفائت مع لحظة تتويج إسبانيا بكأس العالم بعد مباراة نهائية جمعتها بالأرجنتين، تداولتها آلاف المنصات، لكن ما تم تداوله هو دونالد ترامب وهو يحاول أن يسرق الأنظار من لاعبي إسبانيا. محاولات إنفنتينو أنه يطرده عن المنصة بقت بالفشل للأسف، آخر شيء لبين مراح. في المباراة النهائية وبعد المباراة أيضا حظيت ما سميت بالروح الرياضية العالية لمنتخب الأرجنتين بالاحتفال. خلال احتفال لاعبي إسبانيا بالتتويج، وقف لاعبو الأرجنتين في الجهة الأخرى من الملعب بوقفة تشبه رجال الأمن لمنع أي محاولة من بعض الجماهير لتخريب احتفال لاعبي إسبانيا.
4: يا أخي المنتخب الأرجنتيني بجميع لاعبين وأثبتوا قديش أنه كرة القدم رياضة نزيهة. شوف كيف وقف
0: ما الذي حصل في تلك المباراة مع الأرجنتين؟ لا يمكن أن يعني قبل اللحظات من المباراة النهائية منصات آلاف المنصات في العالم وحديث وسائل الإعلام الغربية والأرجنتينية كانت تتساءل ليش كان المنظر هيك قبل المباراة.
5: شر مو طبيعية. لاعبين منتخب الأرجنتين أول ما وصلوا للملعب كانوا متحمسين وكلهم دا يبتسمون. بعدين انتقلنا إلى الفيديوهات قبل الدخول المباراة مباشرة. إنزو فرنانديز شكله كان دا يبكي، ليساندرو مارتينيز شكله كان دا يبكي، ميسي قاعد يقولهم انسوا اللي صار، انسوا اللي صار، خلنا ندخل ونركز على المباراة. أكو شيء صار بغرفة تبديل الملابس.
0: تساؤلات المتابعين بالعالم كانت مثارة بشكل كبير. هل تعرضت الأرجنتين؟ الكل يتساءل لضغوط. هل المباراة كانت مبيوعة؟ هل اللافتة اللي رفعوها لاعبي منتخب الأرجنتين وهي لافتة سياسية عن جزر قالوا إنها أرجنتينية مش بريطانية، هل كان هو السبب؟ يعني هذه أسئلة لحد الآن عشاق كرة القدم بيسألوها. الصورة الأكثر انتشارا كانت حتى منتصف الأسبوع الماضي لليونيل ميسي وهو يقوم بتحميم يمين لامال نجم منتخب إسبانيا وهو طفل ورضيع. حان الوقت ليلتقيا في المونديال وقد التقيا، فكانت هاي الصورة وحصلت على أكثر من 26 مليون مشاهدة.
6: ذلك الطفل الرضيع، وبصفة هذا الطفل الرضيع هو لامين يامال. يعني أي حبكة، أي صدفة مثل هاي الصدفة.
0: لقطة سجود الحكم المغربي إسماعيل الفتح بعد صافرة النهاية كمان في إحدى مباريات كرة القدم ما زالت حديث مواقع التواصل في المغرب وفي أمريكا. فيديو أشعل غضب إسرائيل، ولكن كمان مرة من إسبانيا الصحافة والمواقع التواصل الإسرائيلية غضبانة جدا. كانت مشجعون إسبان قاموا بدوس علم إسرائيل خلال استقبال المنتخب. آخر قصة معنا في مواقع التواصل هي الحكم غيابيا على جورج حنا ديب البلوجر المعروف بدكتور فود في لبنان بالمؤبد والأشغال الشاقة بتهم الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الويفر الذي يحمل اسمه.
7: انتوا ناس ما بتستاهلوا تكونوا في أماكنكم.
8: بس أنا شو بقولكم، انتوا واثقين بشخص بريء 1000% وانظلم 4 سنين.
7: ربنا موجود وربنا على الظالم.
0: هل فعلا أدخلوا مخدرات داخل علب البسكويت دكتور فود وكمان شركاء السوريين ولا لا؟ ما نعرف، بس القضاء اللبناني قال كلمته وحكم عليه غيابياً.

والله يا نور خميسي بصبح عليك اولا وبحكي انه كتير في تسعينات بنتائج التوجيهي والعلامات كتير عالية، فهو بيشكك بالاسئلة عن فوائد العدس ولا لا. لا كانت في اسئلة بس ما صار ضجي على الاسئلة انها صعبة السنة.

صباح الورد لأدهم ذياب اللي بيقول لي للأسف صبحوا عاملين خيام بمنطقة الظهور في دارستيا المتنفس الوحيد للبلد. أعتقد يا أدهم قصدك أنت إيش، خيام استيطانية مزبوط، سلطنات رعوية، بؤر، سندس. أنا بدي حلوان ولا بدي حلوان، بدي إياك تكوني سعيدة ومبسوطة، وهذا ما نرجوه من الله. ما تغلبي حالك. مبروك يا حسام اللي كمان نجح في رخصة المنوف. مبروك يا حسام البكري، جديد؟ ما شفتش حلوان أنا لذلك بسأل، جديد؟ أبو الناجح عبد الباقي صباح الورد.

أبو جواد فرحتنا كبيرة لأنه دائما فلسطين مبدعة ونسبة الجهل والأمية ضعيفة جدا فيها، لكن مع الأسف كفاءة الشباب بيطلعوا برا البلد وبيستفيدوا منهم الغير. إذا ضلوا بالبلد الوظائف قليلة. تعرف الجهل شو هو والأمية يا أبو جواد؟ بطلت يعرف يقرأ ويكتب. يوم الأمية هي إنك ما تتطور. صباح الورد من مصطفى الترابي. سندس هلأ مش أنا إمرواد بتقولك إنه نجاح ابنك يحتاج للحمة الزغلول الهبرة مع رز الضيافة الحب القصيرة أو المتوسطة أو الطويلة، وبدك فريشة، وبدنا لبن رايب من الجنيدي، وبدنا تنظيفات عالمية مع البريق، وبدنا تسوق من إكسترا، من شيني إكسترا.

شكرا يا أم الرائد. أمير زيدان خلاص بعد مشكلة المازوت بده يطلع على خلاص مناوي يطلع على كندا رغم أنه بحب فلسطين. إن شاء الله موفق يا أمير. الغرب

مبروك مبروك لبنت عمتك نجاح حفيدتها الحلوة من عبد ال 96 يا أم رواد. صباح الورد أم أسيد حبيبتنا من القدس. محمد عابد وفادي مسعود من بورقة صباح الفل. الحلو يا أحمد نعف من الصبح معناها أنت لازم ما تفطر ما تتغدى ما تتعشى يومين ثلاثة علشان تأكل حلو بعدين غيره. الحلوان مش دائما حلو, لازم يكون في أشياء تانية يعني شكل ونوعه. دخلك يا محمد عبد الباقي بعت لنا صورة لتجهيزات شارع عمان في أريحة للتعبيد. حلو الشارع أول ما يتعبد بيكون حلو. مبروك لعمار الزربة وبناته التوأم بالنجاح. صباح الورد يا عايشة سوالمة, بس كمان أنت رسائلك ما وصلت, في 4 رسائل جديدة ما فتحوا, مش عارفة شو المشكلة. أبو علي دياب بهني كل الناجحين. علامات نعف ولا واحد شاف حلوان, لازم تطلبه. جواد بده مسؤول من وزارة الصحة يحكي شو مع إبر التصلب اللويحي. جواد شو رأيك تبعت سؤال يعني واضح أو أسئلة واضحة عن الموضوع؟ يعني ما بقدر أتصل في حدا من وزارة الصحة مثلا لشو مع الإبر, لازم يكون عندك سؤال إشي بحابب تعرفه موجه بشكل يعني مباشر. يا غايب ليه ما تسأل أحبابك اللي يحبونك ويناموا الليل. غير متوفرة الإبر, هو بس الإبر هدول يا جواد إذا على قصة مش متوفر أنا ما بعرف القصة, بس بتعرف إنه في نسب كبيرة من الأدوية وكميات مش متوفرة عندنا.

أبو أحمد مبروك نجاح بنت أخوك وليد جود في الثانوية معدل 78. باسم الجاسر ابن أخوه نجح بالتوجيه, وباسم ما حلا عبود الأطرش يمكن بيستنى اليوم بعد

في كتير رسائل، العديد من الرسائل اللي وصلت فاضية، يعني مش عم ما فيها إشي. صباح الفل لصالح سمار من قرية ظهر المالح داخل الجدار العنصري. صحة وهنا يا أبو خالد على فول الضيافة، فول بهالشوب يلا صحتين. أحمد الصباح ابن جيرانهم نجح بمادتين وأبوه عمل له حفل مرتبة، قال أبوه ما توقع ينجح فيهم. نكتة حبك غير حياتي. ابصر شو هم المادتين، يا رب ما تكون يعني أسهل مادتين في العالم. خلاني دوب انت غرامي كله شمس عمري ودلو. احنا خلصنا البرنامج، ما تبعتوا رسائل. صباح الفل يا ام جهاد مناصرة اللي بتصب عليكم من مكة المكرمة من عند الكعبة المشرفة، مبروك يا أبو لجمال أبو الجود ولخالته أم سيف وأبو سيف لبنتهم ريماس. أم صادق خليف كمان رسالتك مش عم تفتح، فيه مشكلة مش عارف شو. أم بسام من عمان تتابعنا، أم بسام أهلا يا عزيزتنا. محمد عابد بدنا نصبح على سحلة، بصبح عليه مع أنه مش مشروب صيفي لكن بنصبح عليه. انت بتروح مبروك يا ناس رداد لابن اخوك خالد اسامة رداد النجاح. اياد ببارك للي جاب بالخمسينات والستينات، بيستاهلوا شهادتهم نفس اللي جابوا بالتسعينات، المهم نجاح. يوم عيد ميلاد امل حنايشة، عيد ميلاد سعيد من سجف ريحات، بكرة عيد ميلاد منى سمار، كل عام وأنتن بخير يا ستات يا صبايا. بالنسبة لقائمة الحلوان، كنافة خدود الست مبرومة كولاج سنيكرز. مبروك لفاطمة وداد حجة سهيلة غدير هيا، إن شاء الله يا أحمد يكونوا سامعين. وهيك آخر رسالة بنقرأها من عندك. وانت بتروح بتروح انت بتروح بتروح بتروح ولا ما بتروح على شيني إكسترا، أقرب فرع لإلك في أي محافظة في أي مدينة وفي أي بلدة موجود فيها شيني إكسترا. تسوق اليوم إكسترا فريش، خضار وفواكه بأسعار مش معقولة رخيصة، عندهم تشكيلة آيس كريم بتسطل. إذا بتروح معناها مش مشكلة، بتروح على دير شرف، بتروح على نابلس، بتمرق وبتروح من طول كرم على نابلس أو العكس، من جنين نابلس طالع من هناك. المقر الرئيسي للسعادة ينتظركم عند مشاوي الزغلول. بتروح على بنك القاهرة عمان، بتفتح حساب جديد اليوم، صار عندك ولد أو بنت خلص توجيهي بحاجة لحساب في البنك عشان الجامعة إلى آخره، افتحوا لهم حسابات في بنك القاهرة عمان، خليهم يستقلوا في حياتهم. شركة البريق بتقدم لكم بخاخ الحماية من الماء، ممكن تستعملوه للأخشاب عشان ما تخرب، للأرضيات اللي ما بدكم يطب فيها ماء، للشموا، للأحذية الجلد، بخاخ للحماية من الماء سمارت. فريسكو الشوكولاتة، فريسكو مشروب وفي فريسكو يؤكل بودينج. فريسكو هو من الجنيدي.
هذا فريسكو بالشوكولاتة اللي بودينج، بس كمان في أشياء بتنشرب بحبوها كتير الأولاد. صباح الورد يا سمية ناصر. مين اللي جايب 93 ورسب بالكيمياء؟ أعيدها ولا بلاها؟ حرام حرام، 93 يروحوا هيك. عيد الكيمياء عشان ترفع العلامة. معجون الطماطم من الضيافة، للأكلات اللي بدها معجون طماطم أحمر حامض زاكي نكهة لون وطعم، من منتجات الضيافة. طيب جواد، احنا اخر رسالة بقرأها منك، الا انك بتبارك العطيات لبنتها نرمين، مبروك. ان شاء الله بكرة نلتقي على خير، لسه بداية الاسبوع. اللي ما حلاك اليوم ازعل منه بكرة، تمام؟ شكرا لكم، تحيات فريق العمل فادي ماضي سلام الأطرش وأنا نجوى الحمدان، ويا رب تكونوا بخير لما نلتقي بكرة على 9:30 تماما. أنا

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
1: وأول أوردر

0: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
1: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
2: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: الساعة الآن 11:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
4: موجز الأخبار من رايا أف أم، تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. قوات الاحتلال تواصل عرقلة عمل الطواقم الطبية من خلال تشديد إجراءاتها على الحواجز العسكرية المحيطة بمحافظة نابلس. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في محافظة طول كرم تسفر عن اعتقال 14 مواطنا بينهم سيدة وأسرى محررون. سلطات الاحتلال تنصب حجزا عسكريا عند المدخل الرئيس للريف الغربي في محافظة بيت لحم ما يعيق من حركة تنقل المواطنين. مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة على ردي قرية أم صفا شمال غرب رام الله، وبحسب ما أفاد رئيس مجلس قروي أم صفا مروان صباح إن عدد من المستوطنين دهموا منطقة وادي الزيتون جنوب البلدة ونصبوا خياما فيها، علما أن مساحة المنطقة تبلغ 4,000 دنم. مجموعة من المستوطنين يقتحمون بلدة إدنا غرب الخليل، فيما تواصل قوات الاحتلال إغلاق مدخلها وتشديد إجراءاتها العسكرية. وكالة الصحافة الفرنسية تفيد بأن الجيش الإيراني يحذر من اتساع أكثر للحرب إذا قررت الولايات المتحدة مواصلة شن ضربات على إيران، وذلك قبيل زيارة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى واشنطن. في أحوال طقس اليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويترى انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر رايا دوت بي أس. إلى اللقاء.
3: رايا أف أم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
5: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز كيو آر، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: علقت قاضية اتحادية في كاليفورنيا الأمريكية صفقة استحواذ Paramount Sky Dance على Warner Brothers Discovery لمدة 14 يوما بعدما خلصت بصورة أولية إلى أن الصفقة قد تخالف قوانين مكافحة الاحتكار. وحددت القاضية جلسة في الثالث من آب للنظر في إصدار أمر قضائي أولي يمدد وقف الصفقة إلى حين الفصل في الدعوى التي أقامتها كاليفورنيا وإحدى عشرة ولاية أمريكية أخرى للطعن في الاندماج استنادا إلى قوانين مكافحة الاحتكار. ارتفعت تكلفة تشغيل السفن عبر مضيق هرمز إلى مستويات غير مسبوقة، وقفزت رسوم التأمين على مخاطر الحرب لأعلى مستوياتها، بينما بدأت شركات الشحن بتقديم حوافز مالية كبيرة لأطقم السفن لإقناعهم بالإبحار عبر الممر الذي يمر عبره نحو 5 تجارة النفط العالمية. وعرضت بعض الشركات على أفراد أطقمها راتب 6 أشهر إضافية مقابل إتمام رحلة تستغرق نحو شهر واحد لنقل النفط من السعودية أو العراق إلى خليج عمان. مصادر عدة في سوق التأمين البحري لخدمة The Insurer التابعة لرويترز قالت إن رسوم التأمين على مخاطر الحرب لعبور مضيق هرمز ارتفعت إلى ما بين 8-10% من قيمة السفينة.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250. We'll be right back.

ترافقك أينما كنت على موجات الأف أم في الجنوب 96.8 أف أم في الوسط 98.3 أف أم في الشمال 96.4 أف أم أريحة والأغوار 96.8 أف أم جنين والجليل 98.3 أف أم الإذاعة الأوسع انتشاراً والأولى استماعاً رايا أف أم.

0: قد
1: ايه؟ شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم انجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت اسهل واسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين ايديك.
2: اي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
4: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
6: عند امتلاكك لمنزل العمر احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
4: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: الجنادي إنا كنا.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء

0: ولم أعرف دفء أصابعه.
1: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
1: لا وقت للبحث،
2: لا وقت للبحث،
1: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
2: راية.بس،
1: الوطن في صفحة واحدة. راية.بس.
0: الساعة الآن 12 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من راية FM.
3: موجز الأخبار من راية FM تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. قوات الاحتلال تواصل عرقلة عمل الطواقم الطبية من خلال تشديد إجراءاتها على الحواجز العسكرية المحيطة بمحافظة نابلس. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في محافظة طول كرم، تسفر عن اعتقال 14 مواطنا بينهم سيدة وأسرى محررون. سلطات الاحتلال تنصب حجزا عسكريا عند المدخل الرئيس للريف الغربي في محافظة بيت لحم، ما يعيق من حركة تنقل المواطنين. مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية أم صفا شمال غرب رام الله، وبحسب ما أفاد رئيس مجلس قروي أم صفا مروان صباح، إن عدد من المستوطنين دهموا منطقة وادي الزيتون جنوب البلدة ونصبوا خيما فيها، علما أن مساحة المنطقة تبلغ 4000 دنم. مجموعة من المستوطنين يقتحمون بلدة إذنا غرب الخليل، فيما تواصل قوات الاحتلال إغلاق مدخلها وتشديد إجراءاتها العسكرية. وكالة الصحافة الفرنسية تفيد بأن الجيش الإيراني يحذر من اتساع أكثر للحرب إذا قررت الولايات المتحدة مواصلة شن ضربات على إيران، وذلك قبيل زيارة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى واشنطن. في أحوال طقس اليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويترى انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر راية.بس. إلى اللقاء.
0: راية FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
4: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يوميا، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
3: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
4: أغنيات الزمن الجميل

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الحفاظ على وضعية جلوس صحيحة وتوزيع الوزن بالتساوي على العمود الفقري يساعد في الوقاية من آلام الظهر ومشاكل العمود الفقري.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
2: يا أحلى من
1: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها رايا أف أم، تجمع كل الأذواق.
2: ملحن

0: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية. من

0: 99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 من سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثق الموازيني وحقك إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتي.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية.بس، الوطن في صفحة واحدة. راية.بس.
3: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

يقول كريستوفر كاسمريز في كتابه المعنون السياسة في كرة القدم والصادر عام 24 20 ألف ميلادي بأن كرة القدم لا تنطلق أبدا مع صافرة البداية في كل مبارياتها، ولا تنتهي إطلاقا مع صافرة النهاية للحكم، فهي في نظر الباحث بمثابة المساحة التي تتقاطع فيها المصالح السياسية والهويات الوطنية والصراعات الاجتماعية، ليقدم من

خلال هذا الكتاب تسليطا واضحا للضوء على الوجه الآخر للعبة الأكثر شعبية في العالم، متتبعا كيف تحولت الملاعب إلى ساحات تعكس تحولات المجتمعات وصراعاتها في آن واحد. ويناقش الكتاب العلاقة المعقدة بين كرة القدم والسلطة، موضحا كيف استخدمت بعض الأنظمة السياسية اللعبة لتعزيز صورتها داخليا وخارجيا، وكيف أصبحت البطولات الكبرى بمثابة الأدوات الدبلوماسية المطلوبة لتحقيق المزيد من النفوذ. ويتناول الكتاب أيضا قضايا حوكمة كرة القدم العالمية ودور المؤسسات الرياضية الكبرى وعلى رأسها الاتحاد الدولي لكرة القدم في رسم مستقبل اللعبة وسط تحديات الفساد والشفافية والمساءلة وغيرها الكثير من القضايا التي تشغل هذا العالم. ويتوقف المؤلف عند موضوعات شائكة مثل القومية والعنصرية والتمييز واستخدام الأندية الكروية والجماهير كوسيلة للتعبير عن مواقف سياسية واجتماعية مختلفة، ليكشف أن المدرجات ليست مجرد أماكن للتشجيع، بل هي أيضا بمثابة فضاءات تحمل رسائل تتعلق بالهوية والانتماء والاحتجاج. ويمتاز الكتاب بطابعه التحليلي الذي يجمع بين الدراسات السياسية والاجتماعية والرياضية في آن واحد، مقدما قراءة حديثة لكرة القدم في عصر أصبحت فيه اللعبة صناعة عالمية تتجاوز حدود الدول. فهو لا يبحث فقط في كيفية إدارة كرة القدم، بل في كيفية تأثيرها على العالم من حوله. ويترك الكتاب القارئ أمام حقيقة واضحة، كرة القدم ليست مجرد 90 دقيقة، بل هي بمثابة ظاهرة إنسانية تعكس صراعات العالم وتطلعاته، وتكشف أن من يملك القدرة على التأثير في اللعبة قد يمتلك جزءا من أدوات التأثير في السياسة والثقافة والميدان. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدا.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: الساعة الآن 1 ظهرا. الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلا.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يوميا عدا الجمعة 1 ظهرا.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب أوقاتكم سيداتي سادتي. نقدم إلى حضراتكم برنامج الواحدة الإخبارية من رايا أف أم، والبداية بالعناوين. إرهاب واسع للمستوطنين، فبماذا ينبئ النسق؟ الضفة برميل بارود يوشك على الانفجار. شهداء في غزة، بينهم مسؤول الشرطة، ومصر تدفع نحو نشر القوة الدولية. الحكومة والنقابة تبحثان إعادة الاستقرار لقطاع المحروقات، ولا حلول قبل نهاية الأسبوع. تفاصيل هذه العناوين تأتيكم بعد موجز بأهم وآخر الأنباء.
5: شكرا رامي، وإلى أبرز وأهم العناوين في الموجز الإخباري. استشهاد مواطنا وأصابت 7 آخرون في قصف طائرات الاحتلال مركبة في منطقة البركة جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال عند حجز دير شرف العسكري غرب نابلس. منظمة أطباء لحقوق الإنسان تفيد بأن سيدتين اضطرتا إلى وضع مولوديهما داخل مركبتين بعد تعذر وصولهما إلى المستشفيات نتيجة إغلاق قوات الاحتلال الحواجز المحيطة بمدينة نابلس. سلطات الاحتلال تقتحم حي سطح مرحبة بمدينة البيرة وتداهم عددا من المنازل وتفتشها وتعبث بمحتوياتها. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تفيد بأن محاميها زار عددا من الأسرى القابعين في سجن النقب، ويرصد استمرار تردي الأوضاع المعيشية والصحية داخل السجن في ظل شكاوى متكررة من الإهمال الطبي وسوء الطعام ونقص الملابس الصيفية، إضافة إلى تعرض الأسرى للاعتداءات الجسدية واللفظية. قوات الاحتلال تغلق طرقا فرعية في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس. في أحوال الطقس ليوم غد الاثنين، يكون الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. إلى هنا نصل إلى الختام في الموجز الإخباري، وعودة إلى الواحدة الإخبارية.
4: مرحبا بكم من جديد. أقدم مستوطنون الليلة الماضية على إدرام النيران في مسجد ببلدة قصرى جنوب نابلس، وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين أشعلوا النار في مسجد الرحمة، ما أدى إلى احتراق أجزاء واسعة منه، كما خطوا شعارات عنصرية باللغة العبرية على أحد جدرانه. وفي حادثات مماثلة، قام مستوطنون بإدرام النيران في مسجد قرية كور جنوب طولكرم، وخطوا عبارات تدعو للانتقام من الفلسطينيين، كما هاجم مستوطنون فجرا منزلا غرب بلدة بيتفوريك شمال نابلس، وأضرموا النيران في أجزاء منه ما ألحق به أضرارا جزئية. وبالتزامن مع ذلك، أصيب عدد من عمال الحراسة بجروح ورضوض نتيجة تعرضهم للضرب خلال اعتداء مجموعات من المستوطنين على الكسارة في منطقة عين سامية شرق بلدة كفر مالك شمال شرق رام الله، تخلله إحراق 3 شاحنات وجرافة. وتصاعدت خلال الأيام الماضية حدة الأعمال الإرهابية التي يشنها المستوطنون في الضفة الغربية بشكل يؤكد أنهم ذراع تنفيذية لمخططات رسمية تتبناها حكومة الاحتلال وفق الباحث في شؤون الاستيطان محمود الصيفي.
6: يعني إرهاب المستوطنين وعصابات المستوطنين وتسميات كثيرة حقيقة، ما يسمى شباب التلال وتدفيع الثمن، ولكن كل هذه امتداد لعصابات الهجنة وكل هذه العصابات التي كانت في الثلاثينات والأربعينيات من القرن الماضي. الآن نعود نشاهد نحن في جيلنا في هذه الأيام هذه العصابات وهي تقتل المواطنين الفلسطينيين، تهاجم المزارعين الفلسطينيين في أراضيهم وتهاجم الناس في منازلهم. وشاهدنا يعني كثير من الحالات بشكل يومي، يكاد يكون كل لحظة هناك هجوم للعصابات المستوطنين على منازل الفلسطينيين المواطنين المزارعين. ولذلك هذه سياسة أخي.

0: في قرية دل كان جيش الاحتلال هو من يطلق النار على الناس على المواطنين. شاهدنا أيضا في قبلها بيوم واحد في بيت فوريك وكيف افتعلوا حريقا واستشهد شابان يعني بطرق إجرامية وحشية من قبل الجيش والمستوطنين، واستمر ذلك كما شاهدت وأنا يعني دون سرد ما يحصل، لأنك كصحفي كمراقب ستتعب وأنت تتابع الجرائم التي ترتكب على كافة قرى وتجمعات ومدن ومخيمات الضفة الغربية. إذن هذه سياسة يطبقها المستوطنون بتوجيه من الحكومة وخاصة سيموتريتش وبن غفير. كل ذلك يريدون أن يصنعوا أصواتا في ما يسمى الكنيسة الصهيوني من خلال دماء وأموال وممتلكات الفلسطينيين.
1: أستاذ محمود الصيفي، أين حد هذه السياسة؟ إلى متى ستتواصل وإلى أين ستصل باعتقادك؟
0: ما دام هناك انتخابات للكنيسة الصهيوني، إذن هذه الهجمات والاعتداءات والانتهاكات ستتصاعد في الأيام والشهور القادمة، وهذا ما اعتدنا عليه في فلسطين وخاصة قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس. عندما تقترب الانتخابات وموضوع صناديق الاقتراع يصبح الدم الفلسطيني ورقة انتخابية في لصناديق الأحزاب الصهيونية، ولذلك ستتصاعد هذه الهجمة، لأن من يوجه هذه الهجمات المنسقة هم قادة الأحزاب الصهيونية، قادة أحزاب كما ذكرنا سيموتريتش وبن غفير وأعضاء وكل الإرهابيين في حزب الليكود والأحزاب الأخرى، يعني لا تستثني حزبا من أحزاب الاحتلال، جميعها تستغل هذه الورقة الانتخابية. ولذلك نحن مقبلين على تصعيد أكثر، وأنت سمعت وشاهدت تصريحات نتنياهو، يعني قال بالحرف الواحد سنصعد سنشدد، وكأن هذه القبضة الحديدية قبضة جيش الاحتلال لم غير مشددة على الضفة الغربية.
1: ولكن نتنياهو أستاذ محمود الصيفي كان له تصريح قبل أيام نقل عبر وسائل إعلام عبرية أشار فيه لأن هذه المجموعات الاستيطانية باتت تشكل مصدر قلق بالنسبة له، وهذا لم يكن تصريحا علنيا يعني، وكلنا نفهم أسباب ذلك، إنما قيل في غرف مغلقة.
0: نعم يعني كما تفضلت هو صحيح، ولكن بعد الأحداث المجزرة التي حدثت في قرية تل شاهدنا أنه يعقد اجتماعا فوريا ويطلق تصريحات وتهديدات للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ويسمي قرى بعينها، يعني هذه تنفي كل ما قاله في سابقا، يعني حتى أنه قال سابقا أن الذين يقومون بالعنف هم أعداد قليلة لا يتجاوزون 150، ولكن المستوطنين الذين هاجموا بيت فوريك بالمئات، الذين هاجموا أمس صرة وتل وعوريف ومسافر يطا والخان الأحمر وكل هذه كل المواقع الفلسطينية، نريد أن نقول هناك آلاف يهاجمون الفلسطينيين يوميا، ولذلك هذا ينفي ويؤكد ما نقوله، ما يقول الفلسطينيين والفصائل الفلسطينية والقيادة الفلسطينية أن هناك تنسيق مشترك ما بين حكومة الاحتلال والمستوطنين. ولا ماذا يعني ذلك؟ يعني هذه الهجمات وهذه سرقة الأموال وسرقة وحرق الممتلكات، يعني محاجر تحرق في عريف الأراضي وإعلام، يعني نتنياهو أعلن أخي العزيز فور خروجه من اجتماع المجلس الوزاري المصغر أقيم مستوطن مكان الحادث، ونفوا أن يكون الفلسطينيين ظلموا في ذلك الحادث، ولكن يحمل الفلسطينيين العنف وهم من هاجم الفلسطينيين.
1: شكرا جزيلا لك الباحث في شؤون الاستيطان الأستاذ محمود الصيفي.
2: تشير تقديرات إسرائيلية إلى أن الأحداث الأخيرة في الضفة الغربية قد تشعل الأوضاع وتؤدي إلى انفجار

0: شامل، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال يستعد لاحتمال تصعيد أوسع. وذكرت مصادر عسكرية في تل أبيب أن الزيادة الحادة في أعداد البؤر والمزارع الاستيطانية على أراضي الضفة الغربية أدى لاندلاع مواجهات يومية بين المستوطنين والفلسطينيين خلال الأسابيع الأخيرة، الأمر الذي ينذر بإشعال المنطقة. واتهم زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي إيرغولان حكومة بنيامين نتنياهو بتحويل الضفة الغربية إلى برميل بارود يهدد أمن الدولة العبرية. كما اتهم جولان في تدوينة عبر منصة إكس حكومة نتنياهو ووزيريها بتسليل سموتريتش وإيتمار بن غفير بتعمد خلق واقع قابل للانفجار في الضفة الغربية، وأن مستوطنين متطرفين يعملون منذ أشهر بصورة ممنهجة على خلق الاحتكاك وإشعال المنطقة وجر الجيش إلى مواجهة أوسع. واقعية هذا الطرح واحتمال اندلاع انتفاضة جديدة ومدى استعداد الشعب الفلسطيني لها محاور ناقشناها في إطار هذه المقابلة مع الكاتب والمحلل السياسي سامر عنبتاوي.
1: هذه الحكومة اليمينية المتطرفة هي تسعى منذ فترة إلى هذه المرحلة. هذا الأمر حضر من فترة طويلة بعملية خلق هذه الأجواء في الضفة الغربية لأهداف عدة. الأهداف أولا لدى سموتريتش بن غفير هي السيطرة الكاملة على الضفة الغربية، تهجير المواطنين من مناطق محددة في الداخل والسيطرة وتوسيع الاستيطان وتعدي كل الإمكانيات العادية للوجود الاستيطاني في المناطق المختلفة في الضفة الغربية. نتنياهو يتوافق مع هذا التوجه، لأن نتنياهو على المستوى الإقليمي تم لجم نتنياهو في عملية في لبنان، لجمه في مع إيران، لجمه في الحروب في المنطقة من قبل الولايات المتحدة، والآن يستفرد في الضفة الغربية. هو المنفذ الوحيد الذي يخدم تطلعات نتنياهو في توسيع هذه الحرب من جهة وحماية نفسه من التقلبات السياسية والتقلبات الداخلية، وليس سيما أننا على أبواب انتخابات للكنيسة الإسرائيلي. وبالتالي هذا التصعيد مرة أخرى مبرمج في مصلحة اليمين المتطرف، مصلحة نتنياهو ومصلحة بن غفير وسموتريتش، ويحضر منذ فترة طويلة. والنتيجة هو أو الهدف الأساسي هو بناء دولة المستوطنين في الضفة الغربية، بمعنى أن يستمر عملية تطور الاستيطان للسيطرة على أكبر مساحة في الضفة، مناطق سي بالكامل، وحتى الوصول إلى مناطق بي أيضا في هذه المرحلة، وتحديد الوجود الاستيطاني للسيطرة على هذه المناطق من أجل التخلص من الوجود العربي.
0: أستاذ سامر عنبتاوي، هل تعتقد أن يعني الشكل الذي يقوم به المستوطنون بتنفيذ الهجمات سيختلف في المرحلة المقبلة؟ هل سيكون له شكل آخر دعما أو يعني مدعوما بهذه التوجهات التي تحدثت عنها قبل قليل لدى الحكومة اليمينية المتطرفة؟
1: نعم، يعني هو البرنامج المحدد شبيه جدا بما حصل قبل العام 1948، بمعنى أنه في تلك الفترة كان هناك عصابات صهيونية مثل تيرشتير، مثل أرغون، وكافة العصابات الصهيونية تعتدي على العرب وعلى القرى العربية، وبحماية الجيش البريطاني في تلك الفترة حتى تكوين دولة الاحتلال التي أسست على 78% من مساحات فلسطين التاريخية. هذا الأمر يتكرر الآن بشكل مطابق ولكن برعاية الجيش الإسرائيلي. ما يفعل الآن بشكل واضح أن الجيش الإسرائيلي يوهد ويدعم ويشترك أمنيا في عمليات الهجوم ودعم هجوم المستوطنين على المناطق في الضفة الغربية بشكل مبرمج وبشكل يعني مهندس، بشكل هندسي، بمعنى الدخول إلى مناطق محددة للسيطرة على القرى بشكل كما قلنا مبرمج.
0: هل هذا كافي لإشعال الانتفاضة الجديدة في الأراضي الفلسطينية باعتقادك وفق تقديرات العديد من المراقبين أستاذ سامر عنبتاوي؟
1: يعني موضوع الانتفاضة قلنا في أكثر من مرة أن الشعب الفلسطيني ليس هو في انتفاضة دائمة، بمعنى أنه في مواجهة دائمة، وليس مطلوب منه أن يحدد مواعيد لبدء انتفاضة مرحلية وانتهائها. وأيضا أعتقد أن هناك ظروف مرتبطة بالأداء الفلسطيني، الوضع العام الفلسطيني، الوضع المالي الاقتصادي، الحصار الأموال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، الطاقات، وأيضا تداخل المواجهات ما بين المستوطنين وبين الجيش. كل ذلك قد يكون يعني ليس عاملا قويا لتشكيل انتفاضة فلسطينية، ولكن زيادة هذه المواجهات تستجلب بالتأكيد خط دفاعي من قبل الشعب الفلسطيني، يعني يدافع عن نفسه، عن أرضه، عن بيته، عن قريته، عن بلدته بشكل واضح، قد يشكل تطور للأداء. وهذا يتطلب بالمناسبة تشكيل قيادة وطنية موحدة للشعب الفلسطيني، بمعنى أن الاستفراد في المناطق واضح من قبل الإسرائيليين المستوطنين، وهذا ممكن أن يؤثر ويجزئ مواجهة الشعب الفلسطيني. هذا ولذلك هذا يتطلب تشكيل قيادة وطنية موحدة قد تذهب في النهاية إلى مواجهة شاملة، ممكن أن تسمى انتفاضة أو تسمى مواجهة كاملة في عملية الدفاع عن النفس. الحالة الآن هي حالة الدفاع عن النفس من قبل الشعب الفلسطيني ضد الاعتداءات الصهيونية.
0: نشكرك جزيلا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سامر عنبتاوي. أدانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة إقدام قوات الاحتلال على اغتيال مدير شرطة محافظة شمال غزة العميد عبد الناصر المقادمة بعد استهدافه بقصف جوي في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة. وأكدت داخلية القطاع أن هذه الجريمة الجديدة تمثل إمعانا من الاحتلال في استهداف مفاصل العمل الشرطي بهدف نشر الفوضى في قطاع غزة، مشيرة إلى ارتقاء 53 شهيدا من قادة وضباط وعناصر الشرطة باستهدافات مباشرة من الاحتلال. على مقربة من ذلك، أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية بأن مصر تعمل بالتنسيق مع البيت الأبيض على تسريع نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة بهدف خلق واقع أمني جديد يمنع انهيار وقف إطلاق النار ويمكن من الانتقال من التفاهمات السياسية إلى خطوات عملية على أرض الواقع. هذا وأشار الكاتب السياسي والباحث في الشؤون الأمنية هلال نصار خلال مقابلة مع رايا إلى أن اغتيال المقادمة يأتي في إطار مساعي الاحتلال لتحييد أي إنجاز أمني وإطلاق يد عصابات العملاء التي يدعمها ويسلحها وصولا لفرض مخطط التهجير وإعادة احتلال القطاع، وهو بذلك يضرب بعرض الحائط كل التفاهمات التي تم التوصل لها برعاية أمريكية.
2: كيان الاحتلال من الطبيعي في هذه الحرب، في حرب الإبادة الممنهجة ضد أهالي غزة، يسعى إلى تحييد أي إنجاز أمني وميداني داخل قطاع غزة، وهو يستهدف الكوادر العاملة في الشرطة بهدف طمس الإنجازات الميدانية وتغييب القانون والأمن ونشر الفوضى والفتنة والفلتان والعبث بالمقدرات أمن واستقرار الناس، وتوسيع سيطرة الميليشيات العصابية التي يدعمها بالوسائل التكنولوجية والعسكرية واللوجستية بهدف القضاء على المنظومة الأمنية والشرطية وتثبيت النشطاء والكوادر البشرية. الحالة الأمنية بغزة ترسل منذ يعني في أسوأ الفترات الزمنية منذ 4 عقود، وهي حالة نسبية غير مستقرة نتيجة الحرب والعدوان والإبادة والاحتلال. فكلما حاولت غزة النهوض بالحياة يعيدها الاحتلال إلى مربع الدم والتدمير. هذا هو الهدف الذي يريده الاحتلال، مسلسل استهداف يومي وسقوط ضحايا. هذه الصورة النمطية لدى العالم أن هناك وقف إطلاق نار في غزة، تلك الأكذوبة التي يدفع ثمنها المواطنين المدنيين. نعم، واجهت المنظومة الأمنية والشرطية كافة التحديات في هذه الحرب أمام الترسانة الإسرائيلية، وبقيت ترمم بقائها حفاظا على ما تبقى من هذا الشعب والوطن. كثير من الإنجازات تقوم بها المنظومة الشرطية في غزة، لكن هذا يعني لم يريده الاحتلال، ويحاول طمس هذا الإنجاز وهذا التعاون الواضح ما بين الكوادر الأمنية والشرطية والتعاون المجتمعي والتفاعل الشعبي في عمليات الإبلاغ في التي تحدث المشاكل التي تحدث في غزة هنا وهناك، سواء كان عن طريق عناصر متورطة في تحركات مشبوهة عمليات تخريبية إلى آخره.
0: طيب الفوضى ماذا تعني بالنسبة للاحتلال في قطاع غزة؟ لماذا يريدها الاحتلال في القطاع؟
2: يعني هناك مجموعة من المعيقات السياسية والعسكرية التي يستخدمها الاحتلال في التضييق على أهل غزة. وفي هذا الأمر يعني هناك سيناريوهات متعددة. هو كما تحدثنا يعني الخروقات المتواصلة كثيرة ومتعددة، ولم يلتزم بأي التزام ضربا عرض الحائط للقوانين الدولية والعهود والمواثيق وإلى آخره. طبعا هو يسعى إلى الفوضى لأنه يريد العبث بمقدرات الوطن وسلامة المواطنين. هذا الهدف. وكما تحدثنا يعني هو يسعى إلى فرض سيناريوهين من نتيجة الفوضى. أحدهما فرض التهجير الطوعي والقصري على سكان قطاع غزة واستمرار عملية النزوح وفق توجيهاته وتوجيهات استخباراته سواء إلى المناطق الخضراء حسب وصفه أو إلى خارج غزة، وهو الهدف الأبرز الذي يريده من سياسة التهجير وإلغاء العودة وشطب الأنوروا وتغييب دورها. العامل الثاني هو يسعى إلى إعادة احتلال غزة وتقسيمها وإقامة مشاريع استيطانية جديدة في الشمال والوسط والجنوب. لذلك هو يسعى إلى خلق هذه الفوضى وفرض السياسات المقصودة وممارسات التضييق والتجويع والحصار والاعتقال وصولا إلى الاغتيال والتصفية ومسلسل الموت اليومي.
0: أستاذ هلال نصار، خرق الاحتلال لوقف إطلاق النار مستمر منذ توقيع التفاهمات، ويعني بالنسبة للاحتلال هذا يشمل إطلاق النار وكذلك التدمير وعمليات النصف وتقنين دخول المساعدات وأيضا توسيع ما باتت تعرف بالمناطق الصفراء وعدم وجود أي مؤشرات على نية الانسحاب كما تحدثنا قبل قليل وإعادة احتلال قطاع غزة، فضلا عن منع اللجنة الإدارية والقوى الدولية من الوصول إلى القطاع. كل هذه دلالات واضحة على أن الاحتلال يرفض الامتثال لما ورد في الخطة الأمريكية، ولكن التساؤل الآن إلى متى؟ هل هذا باعتقادكم وأنت أحد سكان ومواطني غزة، هل هذا دائم؟ هل هذا مخطط يعني استراتيجي لدى الاحتلال أم أنها مرحلة وستنتهي؟
2: إلى متى؟ إلى أن يشاء الله. يعني الاحتلال يرتكب أبشع الانتهاكات العدوانية والمجازر البشعة في حرب إبادة منذ 3 سنوات في قطاع غزة، منها ضم أراضي في غزة وفي الضفة. من يقول لفرعون أو النمرود قف أو كفى؟ كفى عدوانا وقتلا بالفلسطينيين. العالم يقف متفرجا. القوى الدكتاتورية العظمى هي داعمة في سياسة القتل المتبعة والممنهجة منذ عشرات السنوات وليس في هذه الحرب فقط. هذا الأمر ليس جديدا أخي الكريم على كيان الاحتلال وحكومته المتطرفة. نعم. سرعان ما ينبذ أي اتفاق لتحقيق أهدافه المرجوة وتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية وأمنية وغيرها ليظهر تجسيد صلابة وقوة كيانه الزائل بأمر الله. في هذا السؤال يعني أعود إلى تكرار السيناريوهين التي تحدثت بهما قبل قليل، وهو يعني كل هذه التضييقات والخروقات من أجل هدفين. الهدف الأول
0: التهجير
2: هو
0: وإعادة الاحتلال، تحدثنا عنهما في السابق،
2: طوعيا أو قصرا.
0: طيب اسمح لنا أستاذ هلال نصار، تبقى لدينا دقيقة واحدة إن سمحت لنا. مصر وبحسب تقارير إخبارية تعمل على تسريع نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة بهدف منع انهيار وقف إطلاق النار وخلق واقع أمني جديد يمكن أن يقبل به الاحتلال. هل تعتقد أن ذلك ممكن؟
2: نعم نعم الوسطاء والضامنين ومن أبرزهم مصر وقطر وتركيا وجهات دولية أخرى يحاولون خلق واقع أمن جديد ويسعون لتحييد المخططات الإسرائيلية، ولكن للأسف بلا جدوى. فالطرف الصهيوني لا يكترث بتوصيات الوسطاء، بل إن الاحتلال الذي يجبر الوسطاء على الحياد وتنفيذ خطط عسكرية واستخبارية بعد احتلال مساحة 70% من مساحة غزة الإجمالية، مع تقديم يومي الخط الأصفر الذي وصل إلى شارع صلاح الدين الذي يفصل ما بين شرق وغرب القطاع، وإنشاء الاحتلال سواتر ترابية أشبه بحاجز ضخم تمتد إلى أكثر من 30 كيلومتر بمحاذاة ما يعرف المنطقة الصفراء أو المنطقة الأمنية العازلة، تحول الذي تحول إلى فاصل دائم يعيد رسم الواقع الجغرافي داخل غزة ويهدف إلى فصل مناطق واسعة من القطاع. ولكن أظهرت الوقائع استمرار الخروقات ورفض الانسحاب وربطه بمراحل لاحقة. هذا التعطيل أصاب منطقة تبارج بالشلل ووضع الوسطاء أمام عجز حقيقي وانتكاسة عن فرض الالتزامات والغرق في أزمة واقعية مع الاحتلال وسط تآكل متسارع في الثقة. في المقابل تمسكت الوسطاء بعدم الانتقال لأي مرحلة دون تنفيذ ملموس وجدول زمني واضح. النتيجة أخي الكريم أن المسار يتجه نحو تشكيل أزمة بدل إدارة حلول مقترحة مع ترقب لأي إنجاز حقيقي في الأيام القادمة.
0: شكرا جزيلا الكاتب السياسي والباحث الأمنية الأستاذ هلال نصار، كنت معنا من غزة. بالأمس ترأس وزير المالية والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول ستيفان سلام اجتماعا موسعا ضم الطواقم الفنية والإدارية للهيئة ومجلسي إدارة نقابتي أصحاب محطات الوقود والغاز لبحث الخطوات الواجب اتخاذها من كافة الأطراف بهدف إعادة الاستقرار للسوق من خلال التوازن بين الطلب والعرض لمشتقات المحروقات. وبحث المجتمعون جملة من التدخلات السريعة الكفيلة بزيادة وتيرة التوريد إلى السوق والتغلب على التحديات القائمة، بحيث تعمل الهيئة العامة للبترول على توريد الكميات التي تطلبها محطة الوقود وفقا لترتيبات مسبقة بين الجانبين وبما يلبي احتياجات السوق الكاملة، وباتباع الإجراءات التنظيمية التي تضمن عمليات توريد في المسارات الرسمية حصرا. هذا وأكد أمين سر نقابة أصحاب محطات الوقود خالد سراحنة أن الأزمة الحالية مردها حسب الادعاءات الإسرائيلية تقليص عدد الصهاريج التي تزود الفلسطينيين نتيجة حالة طوارئ. وذكر سراحنة في مقابلة مع رايا أن الأزمة ستستمر على حالها حتى نهاية الأسبوع الجاري وفق التقديرات الرسمية.
3: حقيقة اللي حصل يوم الجمعة الخميس جمعة سبت يعني عمره ما حصل أن تقريبا جميع المحطات في الوطن مقطوع من البنزين والسولار، وهذا يعني أثار ضجة في الشارع وحتى في الوسط الرسمي. يعني أنا أول مرة بشوف وزير المالية يعني يتحرك وراح المكتب امبارح يوم السبت وبيشتغل على أمل أنه تحسين الكميات اعتبار من اليوم الأحد مع نهاية الأسبوع تكون المشكلة محلولة. هذا ما قاله السيد الوزير الدكتور ستيفان سلامة.
0: بناء على ماذا أستاذ خالد سراح؟
3: هلأ في أسباب، يعني أسباب خارج عن السيطرة وأسباب ممكن تداركها. يعني في هناك مديونية للشركات الإسرائيلية، هذا بإيد وزارة المالية حلها. في هناك خطأ في تقدير الكميات لحاجز السوق، هيئة البترول بتعدل مع الشركات الإسرائيلية هاي الكميات، لكن في هناك أشياء خارج عن الإرادة. يعني كما قيل هنا في اجتماع مع الوزير إنه الشركات الإسرائيلية الآن أصبحت تشتعمل بنصف طاقتها من الصهاريج، والصهاريج مش وضع يد الجيش عليها، وكأنه لحالات الطوارئ تم توقيفها لصالح الطوارئ. هذا الشيء يعني مش ممكن الحكومة تقدر تحله، ولكن الموضوع متشابك ومتشعب. يعني احنا نعاني من سنين من موضوع نصف الراتب والمقاصة محجوزة والمديونية ومشاكل ترحيل البنوك وكدمش الشكل وسموتر الشيخ نقول الاقتصاد. كل هذه المشاكل على مدى الشهور الماضية أدت إلى الوضع الحالي اللي احنا بنعيشه. يعني الوضع الحالي احنا مش وليد لحظة، هي تراكمات وتداعيات شوي شوي شوي شوي حتى وصلنا إلى عنق الزجاجة في الأيام الماضية.
0: الحديث عن عدد أقل من الصهاريج التي يمكن أن تورد البترول للمناطق الفلسطينية، هذا ليس ضمن سياسة عقابية جديدة يعني أستاذ خالد سرح، هو مرتبط بحالة طوارئ ربما في دولة الاحتلال.
3: هو مش عقابي، أنا ما بدي ما حكيت
0: هيك. نحن نوضح للسادة المستمعين فقط.
3: لا. يعني سبق أنه لاحظنا هذا الكلام في الماضي، أنه في هناك الصهاريج قلت، يعني صار الصهاريج بدل ما ينقل مرتين صار ينقل ثلاثة وما يقدر يكفي الكميات. مرينا في هذا الكلام في الماضي، في شهر 6 الماضي، في شهر 2 الماضي وثلاثة، لكن المرة هاي ممكن نفس الشيء. يعني حدا ما تم تأكيد من قبل الشركات الموردة أنه إحنا نعمل الآن بنفس طاقة الصهاريج فبدكم تتحملونا، هذا ما قيل. طيب. لكن وزارة المالية، وأمانة أنا أشعر أن هذا الدكتور ستيفان رجل يعمل بإخلاص وممكن نوصل معه إلى حل للمشكلة هذه.
0: هو تعهد ربما باتخاذ ووضع يعني إجراءات جديدة، وتم الاتفاق على شيء من هذه الإجراءات، يعني توريد الكميات لمحطة الوقود سيكون بناء على طلب المحطة نفسها.
3: نعم، يعني هو قال أمهلوني أسبوع وإن شاء الله المشاكل كلها حتنحل ونحن نعمل ليلا نهارا حتى نحلها. يعني مبارح السبت كان إجازة، هو كان في مكتبه يشتغل. وأنا مديش أتملق للحكومة، برضو هي عليها المسؤولية، يعني إحنا شعب وهم المسؤولين، هم الأب والأم.
0: طب هل تعتقد أنهم أو أن الحكومة تملك مفاتيح الحل أستاذ خالد سرح؟
3: بعض منه نعم وبعض منه لا. يعني إحنا لا نقر أنهم عندهم مشكلة، نقر أن الطرف الآخر يقصد ويخنق، يعني مقاصة محجوزة، وكأنه أنت ما أخذت راتبك سنتين كيف بدك تعيش؟ المقاصة هي راتب الحكومة، هي ما تجمع من ضرائب وبلو وجمارك ومحجوزة في الطرف الآخر، كيف بدك تعيش؟ عندهم مشكلة. يعني يوم الموظف يأخذ راتبه له كم من سنة نصف الراتب، هل الحكومة، أتساءل أنا يعني كإنسان عادي، هل الحكومة عندها الفلوس مخزنة ومش دافع على الموظف راتبه؟ حتما لا.
0: طيب دعنا نتطرق إلى يعني المفاتيح الممكنة أستاذ خالد سرحنا.
3: الممكنة هي اتصالات مكثفة ما بين هيئة البترول والشركات الموردة الإسرائيلية. يعني ربما في هناك جزء مالي إلها مديونية على هيئة البترول والشركات الإسرائيلية ممكن يحلوها، هذا مسؤولية وزارة المالية، وهذا ما يعمل عليه الدكتور ستيفن، إنه إحنا بدنا نعمل على ما نستطيع عمله. ممكن هذا الشيء يعني الجزء المالي، وإنه بدنا نحله، حكى هم إذا حلوه تنحل نصف المشكلة يعني، والنصف الآخر إنه للظروف والطوارئ الموجودة في إيد الطرف الآخر.
0: الأزمة ستبقى قائمة حتى نهاية الأسبوع وفق توقعاتك أستاذ خالد سرح، نايب بإجازة لو سمحت.
3: أنا لا يعني مش أتشائم، لكن نعم في هناك أزمة لا يمكن حلها بين عشية وضحاها.
0: شكرا شكرا جزيلا أمين سر نقابة أصحاب محطات الوقود الأستاذ خالد سرح.
4: رايا فن ترافقك أينما كنت.
0: بهذا ينتهي برنامج الواحدة الإخبارية، قدمناه لحضراتكم من رايا فم، نشكر لكم المتابعة، دمتم بخير، تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، إلى اللقاء.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
1: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
2: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: أقوى الأفلام العالمية. أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على راية تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. Raya TV.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
2: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز اند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70. مالتي لوك، أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
3: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
4: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على رايا اف ام.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في كل رياضة أسماء تصنع الفارق، وضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون واحد من تلك الأسماء التي ارتبطت بالنجاح والإنجاز، لاعب كتب فصولا مميزة في مسيرته مع نادي جيوس حيث أسهم في تحقيق جميع الألقاب المحلية وكان شاهدا وصانعا للعديد من اللحظات التي بقيت راسخة في ذاكرة الجماهير. إنه خالد قدومي.
1: في البداية كانت مع نادي جيوس عام 2012 وتم ترفيعي للفريق الأول عام 2014. حققت جميع البطولات المحلية مع نادي جيوس، دوري وكأس وسوبر. شاركت مع نادي جيوس في بطولات خارجية كان أبرزها البطولة العربية في مصر عام 2015، وشاركت مع عدة أندية فلسطينية في بطولات خارجية منها الصداقة الفلسطيني، النبلياس، وفريق القدس وغزة الرياضي. وطبعا حققت جوائز فردية مع الأندية كجائزة أفضل حائط صد في بطولة الكرمل الدولية الودية.
0: وبفضل عطائه ومستواه الفني نال شرف تمثيل المنتخب الوطني لاعبا ليحمل اسم فلسطين في مختلف الاستحقاقات.
1: فكانت البداية مع منتخب الشباب عام 2013 في تونس، وفي عام 2015 تم استدعائي للمنتخب الأول ولغاية اللحظة. شاركت في العديد من البطولات الخارجية مع المنتخب كان أبرزها بطولة التضامن الإسلامي في أذربيجان عام 2017، والبطولة العربية في مصر عام 2018، ودورة الألعاب العربية في الجزائر عام 2023.
0: إنها قصة رياضي جمع بين الموهبة والإصرار وترك أثرا واضحا في مسيرة كرة الطائرة الفلسطينية ليصبح نموذجا يحتذى به لكل لاعب يحلم بالوصول إلى منصات التتويج وتمثيل الوطن.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
0: برعاية

0: الساعة الآن 2:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,326 شهيدا منذ 7 من تشرين الأول 2023. استشهاد مواطنا وإصابة 7 آخرون في قصف طائرات الاحتلال مركبة في منطقة البركة جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال عند حاجز دير شرف العسكري غرب نابلس. قوات الاحتلال تقتحم حي سطح مرحبة بمدينة البيرة وتداهم عددا من المنازل وتفتشها وتعبث بمحتوياتها. في الأخبار الدولية، والجيش اللبناني يفيد بتواصل قوات الاحتلال خروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية عبر تدمير المنازل وتجريفها في لبنان. وكالة تسنيم الإيرانية تنقل عن اللواء يحيى رحيم صفوي مستشار المرشد الإيراني قوله إن القوات المسلحة الإيرانية تقبل معادلات العدو، ويضيف أيضا أن صمود الشعب الإيراني ومحور المقاومة سيؤديان دورا حاسما في رسم ملامح التطورات المستقبلية في المنطقة. في أحوال الطقس ليوم غدا الاثنين، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى معدلاتها السنوية بحدود 3 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر رايا دوت بي اس. إلى اللقاء.
0: بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز كيو آر، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: علقت قاضية اتحادية في كاليفورنيا الأمريكية صفقة استحواذ Paramount Sky Dance على Warner Brothers Discovery لمدة 14 يوما بعدما خلصت بصورة أولية إلى أن الصفقة قد تخالف قوانين مكافحة الاحتكار. وحددت القاضية جلسة في 3 آب للنظر في إصدار أمر قضائي أولي يمدد وقف الصفقة إلى حين الفصل في الدعوى التي أقامتها كاليفورنيا وإحدى عشرة ولاية أمريكية أخرى للطعن في الاندماج استنادا إلى قوانين مكافحة الاحتكار. ارتفعت تكلفة تشغيل السفن عبر مضيق هرمز إلى مستويات غير مسبوقة، وقفزت رسوم التأمين على مخاطر الحرب لأعلى مستوياتها، بينما بدأت شركات الشحن بتقديم حوافز مالية كبيرة لأطقم السفن لإقناعهم بالإبحار عبر الممر الذي يمر عبره نحو 5 تجارات النفط العالمية. وعرضت بعض الشركات على أفراد أطقمها راتب 6 أشهر إضافية مقابل إتمام رحلة تستغرق نحو 1 شهر لنقل النفط من السعودية أو العراق إلى خليج عمان. مصادر عدة في سوق التأمين البحري لخدمة The Insurer التابعة لرويترز قالت إن رسوم التأمين على مخاطر الحرب لعبور مضيق هرمز ارتفعت إلى ما بين 8 إلى 10% من قيمة السفينة.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: الملكي، لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
4: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و$1,000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
6: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
7: وأول أردن.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحديد

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الوقاية من الأمراض. ينصح باتباع إرشادات الوقاية الصحية المناسبة، مثل تلقي التطعيمات الموصى بها وغسل اليدين بانتظام واتباع إرشادات النظافة الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: ضيف الرائع، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الرائع كل أحد الخامس مساء
2: برعاية جوال.
1: الساعة الآن 3 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فهم.
3: موجز الأخبار من رايا فهم تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,326 شهيدا منذ 7 من تشرين الأول 2023. استشهد مواطنان وإصابة 7 آخرون في قصف طائرات الاحتلال مركبة في منطقة البركة جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال عند حجز دير شرف العسكري غرب نابلس. قوات الاحتلال تقتحم حي سطح مرحبة بمدينة البيرة وتداهم عددا من المنازل وتفتشها وتعبث بمحتوياتها. في الأخبار الدولية، والجيش اللبناني يفيد بتواصل قوات الاحتلال خروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية عبر تدمير المنازل وتجريفها في لبنان. وكالة تسنيم الإيرانية تنقل عن اللواء يحيى رحيم صفوي مستشار المرشد الإيراني قوله إن القوات المسلحة الإيرانية تقبل معادلات العدو، ويضيف أيضا أن صمود الشعب الإيراني ومحور المقاومة سيؤديان دورا حاسما في رسم ملامح التطورات المستقبلية في المنطقة. في أحوال الطقس ليوم غدا الاثنين، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى معادلتها سنوية بحدود 3 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر رايا دوت بي اس. إلى اللقاء.
1: بآخر الأخبار أولا بأول.
4: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط للضوء على القضايا التربوية والمهنية.
7: بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقصة مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

شبكة رايا الإعلامية، حلقة جديدة من بانوراما رايا. تحياتنا لكم من وين ما بتتابعونا مستمعينا وبتسمعونا من خلال ترددات البث من جنوب فلسطين الريحة والأغوار على 96.8، وسط فلسطين جنين الخليل على 98.3، وشمال فلسطين على 96.4.

ومستمعينا معكم بحلقتنا لليوم برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. معكم عبر موقع التواصل الاجتماعي ومن خلال الموقع الرسمي raya.ps، وما تنسوا تنزلوا تطبيق على هواتفكم الذكية وتفعلوا زر الإشعارات لحتى يوصلكم كل جديد، أخبار محلية سياسية اجتماعية منوعة وأخبار من فلسطين ومن حول العالم، تقرير وغيرها كثير على الموقع. خلي دايما معكم وعبر هواتفكم الذكية raya.ps. أخبار منوعة من حول العالم وأخبار غريبة شوي ممكن تكون عليكم وعلينا كمان، نتعرف عليها بجولتنا بالأخبار في برنامج بانوراما رايا. ما بدي أنسى كمان اليوم أبارك لكل طلاب الثانوية العامة للناجحين، وإن شاء الله اللي ما حلفهم الحظ أنه ربنا بيكتب لكم الخير وبيكون لكم فرص تانية إن شاء الله بالجلسات تانية من الثانوية العامة، وبتفرحوا كمان وبيفرحوا أهليكم معكم. خلينا نبدأ بأول خبر معنا لليوم مستمعينا، وبحكينا في قرية إيطالية بتعرض بيوت مقابل يورو واحد لكن بشروط. يعني احنا بنعرف لما واحد يشتري بيت بده يفكر بكل الجوانب ومن كل الجوانب، انه انا كيف بدي اشتري هذا البيت، كيف بدي اجمع مصاري لحتى احصل على هذا البيت، يكون هذا البيت لإلي وباسمي. هون في هاي القرية الإيطالية بيعرضوا بيوت مقابل يورو واحد، لنشوف كيف. إذا حدا حكى لك انك بتقدر تشتري بيت كامل في إيطاليا بيورو واحد بس، أكيد أول إشي رح تفكر انه مزحة، لكن هاي حقيقة. عدة قرى إيطالية خاصة الموجودة في المناطق الريفية والجبلية أطلقت مبادرة غريبة شوي لإنقاذها من الاندثار. بعد ما هجر الشباب للمدن الكبيرة صارت البيوت فارغة لعشرات السنين، عدد السكان يتراجع بشكل كبير لدرجة أنه بعض القرى صار فيها بيوت أكثر من السكان. عشان هيك البلديات قررت تعرض هالبيوت للبيع مقابل يورو واحد فقط، لكن الموضوع مش سهل مثل ما بيبين. أولا المشتري لازم يوقع تعهد بترميم المنزل خلال فترة محددة، غالبا بين سنتين وثلاث سنوات، لأنه معظم البيوت عمرها أكثر من 100 سنة، وبعدها إعادة تأهيل كاملة. وكمان في بعض القرى بتطلب كفالة مالية تسترجع بعد انتهاء الترميم حتى تتأكد إن المشتري جاد وما اشترى البيت بس حتى يتركه مهجور. رغم هاي الشروط المبادرة جذبت آلاف الأشخاص من مختلف دول العالم، خاصة من أمريكا، كندا، أستراليا، وفي ناس بالفعل انتقلوا يعيشوا هناك وافتتحوا مطاعم صغيرة أو بيوت ضيافة أو اشتغلوا عن بعد من القرى الإيطالية الهادئة. يعني صحيح أنه سعر البيت يورو واحد، لكن التكلفة الحقيقية هي إعادة الحياة له البيت، وإعادة الحياة لقرية كاملة كانت على وشك أنها تختفي من الخريطة. يعني صراحة واحدة من الأفكار الجميلة واللي ممكن كمان تكون إيجابية للطرفين، شخص يحصل على بيت بمنطقة جميلة جدا ومنطقة هادية وممكن تكون مريحة لإله، حسب ما بيحكوا بالخبر أنه في كتير من الشباب اشتغلوا عن بعد،

ومنكمل معكم مستمعينا أخبارنا المروعة من حول العالم. ما تنسوا تابعونا وتسمعونا من خلال ترددات البث ومن خلال موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، فيسبوك، ومن خلال الموقع الرسمي raya.bs. وتحياتنا لكل حدا عم بنضم معنا بهاللحظات، خاصة الناس اللي مروحة من أماكن عملها والناس اللي بعدها بأماكن عملها والناس اللي ببيوتها. تحياتنا لكم من وين ما كنتوا عم بتابعونا وبتسمعونا أيضا بفلسطين وخارج فلسطين. تحياتنا لكم. وبانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. بانوراما رايا. منروح لخبر تاني معنا لليوم. وكوريا الجنوبية ألغت سنة كاملة من عمر مواطنيها. تخيلوا انكم تصحوا بيوم وتكتشفوا انه عمركم صار اقل بسنة او حتى سنتين من غير ما يتغير تاريخ ميلادكم. هذا اللي حدث في كوريا الجنوبية بعد قرار حكومي غير الطريقة اللي بيحسب فيها ويحسب فيها عمر الناس. لفترة طويلة كان الكوريون بيستخدموا نظام مختلف عن معظم دول العالم يعرف باسم العمر الكوري. في هذا النظام كان الطفل يعتبر عمره سنة بمجرد ولادته وليس من لحظة إكمال عامه الأول كما هو متبع عالميا. بالإضافة لذلك كان الجميع بيضيفوا سنة جديدة لأعمارهم مع بداية كل عام جديد وليس في يوم عيد الميلاد. يعني ممكن طفل يولد في شهر ديسمبر وبعد أيام قليلة فقط ومع بداية السنة الجديدة بيصبح عمره سنتين حسب النظام. وهذا الأمر كان يجعل هناك فرق بين العمر الحقيقي للشخص والعمر المستخدم في الحياة اليومية. الشخص ممكن يكون عنده عمر في الوثائق الرسمية وعمر آخر في المجتمع وعمر مختلف عند حساب بعض الأمور مثل التعليم أو التأمين أو الخدمات الحكومية. عشان هيك قررت كوريا الجنوبية توحيد نظام حساب العمر واعتماد الطريقة العالمية بحيث يصبح عمر الشخص مرتبط بتاريخ ميلاده فقط. بعد تطبيق القرار ووجد ملايين الكوريين أن أعمارهم الرسمية انخفضت سنة وبعضهم انخفض عمره سنتين، الأمر الذي أثار تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. بعض الناس عبروا عن سعادتهم وكانوا يحكوا بطريقة المزح أخيرا رجعنا أصغر، بينما رأى آخرون أن القرار كان ضروري لإنهاء حالة الارتباك.

مستمعينا احنا معكم بأخبارنا المنوعة والأخبار اللي ممكن تكونوا لأول مرة تسمعوها أو معلومات ممكن تكونوا بتعرفوها لأول مرة عن بعض دول العالم وكيف عندهم طرق غريبة ببعض المجالات بعض مناحي الحياة قوانين شوي ممكن تكون بتختلف عن القوانين اللي عنا ببلادنا فلهيك مرات يعني بنقرأ أخبار عنهم في قوانين نستغربها ومنحكي إنه لا مش ممكن أو مثلا إحنا ما بنحب إنه تتطبق عنا وفي كمان أمور منحكي ياريت لو إنها موجودة عنا ودايما الأشياء الغريبة منحب نعرفها يمكن تكون ثقافة لإلنا نعرف عن بعض البلدان ممكن في يوم من الأيام إحنا نحب نزور هاي البلد نكون نعرف خبر غريب عنها أو معلومة غريبة عنها وبنكمل بأخبارنا وبما أنه إحنا في عصر رقمي وذكاء الاصطناعي وكل هاي الأمور وعصر السرعة أول مدرسة بتعتمد الذكاء الاصطناعي بدل الكتب التقليدية في خطوة أثارت الكثير من الجدل في عالم التعليم بدأت مدارس حول العالم بتجربة نموذج جديد بيعتمد على الذكاء الاصطناعي كبديل جزئي عن الكتب الدراسية التقليدية لم يعد الطالب يعتمد فقط على كتاب واحد بيقرأ منه جميع الطلاب نفس المحتوى أصبح يحصل على مواد تعليمية بيتم إعدادها خصيصا لإله حسب مستوى وطريقة تعلمه يعني كل طالب بيأخذ المادة اللي حسب مستوى التعليم الفكرة بتقوم على استخدام أنظمة ذكية بتتابع أداء الطالب بتعرف نقاط القوة ونقاط الضعف عند الطالب بتقترح له دروس وتمارين بتناسب احتياجاته إذا كان طالب بيواجه صعوبة في مادة الرياضيات مثلا يمكن للنظام أن يقدم له شرح أبسط وتمارين إضافية بينما يعطي طالبا آخر أسئلة أكثر تحديا لأنه متقدم في نفس المادة في بعض التجارب التعليمية الحديثة أصبح الطلاب بيستخدموا أجهزة لوحية بتحتوي على محتوى رقمي تفاعلي بدل من حمل الكتب الورقية يمكن الذكاء الاصطناعي أنه يشرح المعلومة بأكثر من طريقة ويقدم أمثلة وصور وفيديوهات حتى يجيب عن أسئلة الطالب في أي وقت وزي ما بنعرف دايما بأي موضوع في ناس بتأيد وفي ناس بتعارض المؤيدون لهالفكرة بيحكوا أنه التعليم التقليدي غالبا بيعتمد طريقة واحدة بتناسب الجميع بينما الذكاء الاصطناعي بيساعد في جعل التعليم أكثر شخصنا بحيث يحصل كل طالب على مسار تعليمي بيناسب سرعته وقدراته لكن في المقابلة أثرت التجربة نقاش واسع بين الخبراء وأولياء الأمور في منهم بيخشى أنه يؤدي الاعتماد الكبير على التكنولوجيا لتقليل دور المعلم وأنه يصبح الطالب معتمد على الآلة بدل تطوير مهارات التفكير والبحث بنفسه لهيك بيأكد مختصون الهدف ليس استبدال المعلم هو استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة بينما يبقى دور المعلم أساسيا في التوجيه وفهم شخصية الطالب وتعليمه مهارات التواصل والإبداع مع هالانتشار في هذه التجارب يبدو أن مستقبل المدارس قد يشهد تغيرا كبيرا ربما يصبح لكل طالب مساعد تعليمي ذكي برافقه خلال سنوات الدراسة لكن بيبقى السؤال الأهم هل التكنولوجيا رح تخلي التعليم أفضل أو إنها رح تغير الطريقة اللي نتعلم فيها فقط يعني هون صراحة بيعتمد على الناس الخبراء المعلمين والجهات المسؤولة اللي تقرر وتحدد إذا هذا الإشي مناسب للطلاب أو ممكن يكون خلينا نحكي سيء لهم أو مش إيجابي أو ممكن يكون خطر على طريقة تعليمهم فهون الخبراء هم اللي بيقرروا وبيحددوا وأكيد إحنا ما بنستغني عن معلمنا اللي طول هالسنين ومش أيام الذكاء الاصطناعي هو اللي كان معنا من البداية لحتى وصلنا للي إحنا وصلنا إليه

0: منكمل مستمعينا بأخبارنا، ولكن راح نروح لفاصل قصير. بعد الفاصل راح نرجع ونكمل معكم بانوراما رايا، خليكم على السماع.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينثروب بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينثروب بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
3: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر كرا.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

مستمعينا رجعنا من كمل معكم بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. لمحبين الشتاء يعني هذا خبر في نص الصيف وبعز الصيف والشوب اللي عم نعيشه والحر في الناس اللي بتحب فصل الشتاء أكيد بتحس بأول شتوى ما تنزل بتحس بريحة المطر ودائما في ناس كتير بتحب هاي الريحة وهون الخبر بيحكي لنا ليش ريحة الأرض بعد المطر إلها اسم. أكيد كلنا بنعرف الإحساس أول ما تنزل أول شتوى بعد فترة جفاف فجأة بتطلع ريحة مميزة من الأرض ريحة بتخلينا نحس بالراحة والحنين وكتير ناس بيحكوا هاي ريحة الشتوية الحقيقية لكن الغريب إنه هاي الريحة إلها اسم علمي فعلا واسمها باتريكور. العلماء أطلقوا هذا الاسم على الرائحة اللي بتطلع من الأرض بعد نزول المطر واكتشفوا إنها مش مجرد إحساس أو خيال هي نتيجة تفاعل بين المطر والتربة والنباتات. خلال فترات الجفاف بعض النباتات بتطلق زيوت طبيعية بتتجمع في التربة ولما تنزل قطرات المطر بتساعد على إطلاق هاي الزيوت بالهواء فمنشم رائحة اللي منعرفها ومنحبها. وفي سبب تاني لهاي الرائحة هو مادة بتنتجها كائنات صغيرة جدا موجودة في التربة واسمها البكتيريا الشعاعية وهي مسؤولة عن إنتاج مركب بيعطي رائحة مميزة بتشبه رائحة الأرض بعد المطر. الأغرب إنه الإنسان عنده قدرة قوية جدا على ملاحظة هاي الريحة لأنه دماغنا بيربطها غالبا بذكريات جميلة وهي بداية الشتاء الهدوء وصوت المطر وأيام الطفولة. يعني أول شتوى مش بس بتغير شكل الشوارع كمان هي بتوقظ حاسة من أقوى حواسنا وهي الذاكرة المرتبطة بروائح. يعني لما نحكي ريحة الشتوية لها طعم تاني إحنا فعلا بنحكي عن ظاهرة لها اسم وعلم.

مستمعينا معكم في بانوراما راية برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. من وجه تحيات دائما لكل اللي بنضموا معنا على السماع بحلقتنا وأيضا عبر أثيرنا شبكة راية الإعلامية واللي عم بيسمعونا من جنوب فلسطين وأريحة والأغوار على 96.8 ومن وسط فلسطين جنين والخليل على 98.3 واللي بيسمعونا كمان من شمال فلسطين على 96.4. يعني دائما الحوادث مش بس سببها السيارات اللي ماشية، وكمان المخالفات مش لازم تكون فقط للأشخاص اللي بتقود السيارة، كمان الناس اللي بيمشوا وبيستخدموا هذا الشارع لازم يتبعوا القوانين. في مدن بتمنع استخدام الهاتف بشكل كامل أثناء المشي بسبب تزايد الحوادث. وفي محاولة لمواجهة ظاهرة أصبحت منتشرة في الشوارع، بدأت بعض المدن حول العالم باتخاذ إجراءات للحد من استخدام الهواتف أثناء المشي بعد ملاحظة ارتفاع عدد الحوادث الناجمة عن انشغال الناس بالشاشات بدل الانتباه لما يحدث حولهم. الفكرة بدأت بسبب ما يعرف باسم المشي أثناء استخدام الهاتف، وهي ظاهرة أصبحت مألوفة جدا. أشخاص بيمشوا في الشارع وهم بينظروا للرسائل مواقع التواصل الاجتماعي دون الانتباه للسيارات أو الإشارات المرورية أو حتى الأشخاص اللي بيسيروا أمامهم. في بعض المناطق وضعت السلطات علامة تحذيرية على الأرصفة وأطلقت حملات توعوية بتطلب من المشاة توقف عن استخدام الهاتف أثناء عبور الشارع أو السير في الأماكن المزدحمة. وهناك مدن ذهبت أبعد من ذلك وخصصت أماكن معينة للمشاة اللي بدهم يستخدموا هواتفهم عشان ما يعرقلوا حركة الآخرين. المسؤولين بيحكوا أن المشكلة مش بس بالاصطدام بالسيارات، هو أيضا اصطدام حوادث الحوادث الصغيرة اللي أصبحت تتكرر مثل سقوط الأشخاص على الدرج أو الاصطدام بالأعمدة أو السقوط في أماكن غير آمنة بسبب عدم التركيز. خبراء السلامة بيوضحوا أن الدماغ عندما ينشغل بقراءة رسالة أو مشاهدة فيديو بتقل قدرته على ملاحظة التفاصيل المحيطة حتى لو كان الشخص بيعتقد أنه بيستطيع القيام بالأمرين مع الهاتف، بشتى الانتباه بطريقة بتشبه قيادة السيارة أثناء الانشغال بشيء آخر.

مستمعينا، مع هالخبر احنا بنوصل لختام حلقتنا لليوم. نتمنى السلامة دائما للجميع، ومن هالخبر بنتمنى كمان انه تاخذوا بالنصيحة والهواتف وانتم ماشيين بالشوارع، ممكن تعمل لكم لا سمح الله حوادث حتى لو كانت بسيطة، او لا سمح الله حوادث مش منيحة ممكن تضر بصحتكم. فدائما نتمنى لكم ان شاء الله السلامة. مستمعينا بدنا نودعكم بهاللحظات وبانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي، وخليكم دائما معنا على السماع وعلى رأس الساعة في أبرز وأهم العناوين والأخبار. إلى اللقاء.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: تحت رعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر ايتذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
6: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
7: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
1: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء،
8: برعاية جوال
1: راية FM، ترافقك أينما كنت. على موجات الأف أم في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، راية أف أم. الساعة الآن 4 مساء.
9: أخبار الساعة على رأس الساعة
1: من رايا FM.
9: موجز الأخبار من رايا FM تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. استشهاد مواطنا وأصابت 7 آخرون في قصف طائرات الاحتلال مركبة في منطقة البركة جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وبحسب ما أفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها نقلت الشهيدين و7 إصابات إلى المستشفى شهداء الأقصى إثر استهداف المركبة من قبل طائرات الاحتلال. سلطات الاحتلال تفرج عن الأسير أحمد خضر من مخيم قلندية شمال القدس المحتلة بعد أن أمضى 25 عاما في سجون الاحتلال. مجلس الإفتاء الأعلى يدين إحراق مستوطنين مسجد الرحمة في بلدة قصرى جنوب نابلس ومسجد آخر في قرية كور جنوب طول كرم وكتابة شعارات تحريضية عنصرية على جدرانهما. مؤسسة ياسر عرفات تعلن عن توفر 5 منح دراسية لمرحلة البكالوريوس في كافة التخصصات باستثناء الطب في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرية التابعة لجامعة الدول العربية في القاهرة والإسكندرية. مصادر أعلام إيرانية تنقل وتفيد بانفجار ناقلة نفط مخالفة بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز، وناقلة خرجت عن المسار الملاحي المحدد من جانب إيران في المضيق. وطهران تحذر مرارا من أن أي سفينة تخرج عن المسار المحدد من جانب إيران ستتحمل تداعيات ذلك. الرئيس السوري أحمد الشرعي يقول إن دمشق تعمل على التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة عدد من الدول، معربا عن أمله أن يشكل هذا الاتفاق مدخلا إلى سلام شامل من دون المساس بحق سوريا في الجولان المحتلة. في أحوال الطقس اليوم غدا الاثنين يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ويترى ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.bs. إلى اللقاء.
1: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
10: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
11: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
12: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: والوجبات صحية وخفيفة بين الوجبات الرئيسية يساهم في تحسين عملية الهضم ويمنع الشعور بالجوع الشديد وتناول الكميات الزائدة من الطعام.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: بهدي هاي الأغنية لكل صبية حلوة ولكل شاب بده يتجوز مش عارف ينقي الصبية بده يتجوزها،
2: وطبعا بده أمه تنقي له العروس.
1: جماعة هاي الأغنية صار نقاش بيني وبين صاحب إلي، وحب شوي هيك تفلسف وينصحني. شوفوا شو صار بيني وبين، قال بيقول لي إلك بجمال الروح وغيره ما يهمك. قلبي قل لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك. قلبي قل لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له

حلو لهون ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت نقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك. خلي حرمة البيت نقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها يدك. فقلت له أنا

0: الفرق.
1: وهيك يا اخوان روح زلمتنا زعلان.
2: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
3: علقت قاضية اتحادية في كاليفورنيا الأمريكية صفقة استحواذ Paramount Sky Dance على Warner Brothers Discovery لمدة 14 يوما بعدما خلصت بصورة أولية، إلى أن الصفقة قد تخالف قوانين مكافحة الاحتكار. وحددت القاضية جلسة في 3 آب للنظر في إصدار أمر قضائي أولي يمدد وقف الصفقة إلى حين الفصل في الدعوى التي أقامتها كاليفورنيا وإحدى 11 ولاية أمريكية أخرى للطعن في الاندماج استنادا إلى قوانين مكافحة الاحتكار. ارتفعت تكلفة تشغيل السفن عبر مضيق هرمز إلى مستويات غير مسبوقة، وقفزت رسوم التأمين على مخاطر الحرب لأعلى مستوياتها، بينما بدأت شركات الشحن بتقديم حوافز مالية كبيرة لأطقم السفن لإقناعهم بالإبحار عبر الممر الذي يمر عبره نحو 5 تجارة النفط العالمية. وعرضت بعض الشركات على أفراد أطقمها راتب 6 أشهر إضافية مقابل إتمام رحلة تستغرق نحو 1 شهر لنقل النفط من السعودية أو العراق إلى خليج عمان. مصادر عدة في سوق التأمين البحري لخدمة The Insurer التابعة لرويترز قالت إن رسوم التأمين على مخاطر الحرب لعبور مضيق هرمز ارتفعت إلى ما بين 8-10% من قيمة السفينة.
2: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم 99-90. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: raya.bs نافذتكم نحو فلسطين والعالم.
5: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العصر.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: واتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: راية.بس،
2: راية.بس، بوابة الوطن. من أجلك أنت،
3: من أجلك أنت.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87. مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
7: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
2: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
8: أنتم تستمعون إلى راية FM.

0: أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة 200 دولار و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في عالم الرياضة هناك لاعبون لا تقاس قيمتهم بعدد المباريات فقط، بل بما يتركونه من إرث وإنجازات. ضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون أحد أبرز نجوم الكرة الطائرة، والذي سطر مسيرة حافلة بالعطاء والنجاح مع نادي القوات الفلسطينية. إنه محمد شماسنة،
2: لاعب نادي القوات الفلسطينية ونادي جيوف سابقا. أنا لاعب مركز 4، التحقت بنادي القوات 2016 تحت قيادة المدرب القدير خلف يمين. كانت مسيرة حافلة بالنجاحات والتتويج على سبيل تحقيق 2 من دوري الفلسطيني ممتاز وكأس فلسطين وكأس السوبر، بالمقابل دوري ممتاز مع فريق السابق جيوس، هذا على الصعيد المحلي.
1: ولأن التألق يفرض نفسه، حمل قميص منتخب فلسطين لاعبا وشارك في تمثيل الوطن في الاستحقاقات المختلفة، مجسدا روح الالتزام والانتماء.
2: على الصعيد الخارجي شاركت العديد من المرات مع المنتخب الفلسطيني ومع منتخب الجامعة ومع نادي القوات أيضا. رسالة شكر للمدرب ولزملائي بالفريق الذين كانوا وما زالوا الدعم الأول لي في هذه المسيرة، وكانت لهم البصمة الأكبر لوصولنا لهذا الكم من النجاح.
1: إنها حكاية لاعب جمع بين الموهبة والعمل الدؤوب، فكان مثالا للرياضي الذي حول الشغف إلى إنجاز والإنجاز إلى مصدر إلهام للأجيال القادمة.

0: الساعة الآن 5:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. استشهاد مواطنا وأصابت 7 آخرون في قصف طائرات الاحتلال مركبة في منطقة البركة جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وبحسب ما أفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها نقلت الشهيدين و7 إصابات إلى المستشفى شهداء الأقصى إثر استهداف المركبة من قبل طائرات الاحتلال. سلطات الاحتلال تفرج عن الأسير أحمد خضر من مخيم قلندية شمال القدس المحتلة بعد أن أمضى 25 عاما في سجون الاحتلال. مجلس الإفتاء الأعلى يدين إحراق مستوطنين مسجد الرحمة في بلدة قصرى جنوب نابلس ومسجدا آخر في قرية كور جنوب طول كرم، وكتابة شعارات تحريضية عنصرية على جدرانهما. مؤسسة ياسر عرفات تعلن عن توفر 5 منح دراسية لمرحلة البكالوريوس في كافة التخصصات باستثناء الطب في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرية التابعة لجامعة الدول العربية في القاهرة والإسكندرية. مصادر أعلام إيرانية تنقل وتفيد بانفجار ناقلة نفط مخالفة بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز، وناقلة خرجت عن المسار الملاحي المحدد من جانب إيران في المضيق. وطهران تحذر مرارا من أن أي سفينة تخرج عن المسار المحدد من جانب إيران ستتحمل تداعيات ذلك. الرئيس السوري أحمد الشرعي يقول إن دمشق تعمل على التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة عدد من الدول، معربا عن أمله أن يشكل هذا الاتفاق مدخلا إلى سلام شامل من دون المساس بحق سوريا في الجولان المحتلة. في أحوال الطقس اليوم غدا الاثنين، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويترى ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله. أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات، التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
3: برعاية جوال.
4: مستمعينا ومشاهدينا متابعينا، أهلا وسهلا فيكم في هذه الاستضافة الجديدة من سلسلة حلقات بودكاست ضيف الراية، ودائما من على شبكة راية الإعلامية وبرعاية جوال. في هذه المساحة الدافية ومن هذا البيت الكبير، خلونا نبلش الحكاية. ضيفنا اليوم طبيب أسنان، ولكن مش أي طبيب أسنان، هو الحكيم. قدر يخلق من فوبيا طبيب الأسنان إلى قصة جميلة ومفيدة.

0: مش بس انت بتخاف يعني، حتى انا مفيش حدا بيحب دكتور اسنان والكل بيخاف منه.
1: بداية دكتور طارق، مين الدكتور طارق بالي؟
0: طارق بالي طبيب اسنان وانسان، اكتشف خلال 15 سنة من علاج الاسنان انه اكتر الناس مشاكلها هي مش اسنانهم، هي خوفهم من طبيب الاسنان. فتحول بالنسبة للموضوع مش بس علاجي، هو التوعية للناس انه طبيب الاسنان مش بس انه انت لازم تخاف منه، لا الموضوع كتير كتير ابسط من هيك. فالناس صارت بحاجة انه هي تعرف اكتر عن دكتور الاسنان، تعرف عن عيادة الاسنان، مش ما هي مثل ما هي ماخذة في صورة انه دكتور اسنان بخوف وعيادة الاسنان بتخوف وابرة البنج بتخوف. فكان الموضوع بالنسبة لي صار تحدي انه انا مش بس اعالج الناس، انا لازم اوعي هذه الناس.
1: يعني يمكن من الأشياء الجميلة دكتور، ويمكن أنا تعرفت عليك أكثر من بودكاست الحكيم.
0: صحيح.
1: وهذا المحتوى الجميل اللي يعني شفته، واللي أنا يعني تعرف هاي لما بترد الخوف بضحكة، يعني أنا كنت أرد خوفتي بضحكة يعني لما أشوف هذا المحتوى. شو اللي خلاك تحكي عن علاج الأسنان ووجع الأسنان والعدة وديش أقول لك كل الأشياء، تحكيها بطريقة مختلفة شوي؟
0: شوف، لما نرجع للأصل موضوع إن الناس هي بتخاف من دكتور الأسنان، كان بالنسبة إلي هو زي ما حكيت لك إنه أنا هدف لازم أوصل هاي المعلومة للناس، ولكن وأنا قاعد في العيادة مش راح توصل، بدك تشوف ناس في الشارع برضو غير كافي. الناس اليوم كلها وسائل التواصل الاجتماعي، فكان أحسن طريقة إنه أنت توصلهم من خلال فيديوهات. بس طبعا هي ما بدها فيديوهات الناس تطلع تحكي لها شو تشريح السن وكيف بتم علاج العصب، الناس أصلا ما بتحب هاي المعلومة وما بتهمها، ولو قصدت تجيبها يعني تشات جي بي تي مش مقصر معنا. فالناس صارت بدها توصلها المعلومة بطريقة أبسط. يعني ممكن أنه أنا مثلا بدي أعمل تقويم لطفل، طيب أنا كطفل طيب بدي أطلع على تقويم الأسنان، اللي بدي يخليه يحب أنه يعمل تقويم أسنان ممكن لون المطاطات، ممكن أنه أنا بدي أروح أشتغل أسنان عند الدكتور ولكن خايف من إبرة البنج، ممكن أنا كدكتور أعطيه الطريقة المناسبة أنه إحنا كيف نعطي إبرة البنج عشان أنه أنت ما تخاف منها. يوم بعد يوم، شهر بعد شهر، صرت أحس إنه هاي الفئة من الناس كتيرة، وكتير ناس صارت إنها بدها تعرف أكتر عن دكتور الأسنان نفسه غير إنه تعرف عن عيادة الأسنان، صارت حابة تعرف المعلومات بطريقة أبسط. يعني ما بدها مثلا فيديوهات طويلة، صارت مثلا بدها ريلز صغير مدته 20-30 ثانية خلص عن معلومة واحدة. مع الوقت هاي شغلات صارت تعمل فولورز، بس مش معناته خلص فولورز هدول صاروا يعني يعتبر ناس جايين على العيادة، لا، هذا الشخص بصير يعمل فولو لهي الصفحة ولهذا الدكتور، ويوم بعد يوم بصير يتابع ويشوف الستوري بنزلها الدكتور، برتاح للدكتور، بتلاقي خلص مباشرة انه اخذ الخطوة وانا بدي اروح اشتغل اسناني بس عند هذا الدكتور.
1: يعني واحدة من الأشياء اللي دكتور ببعض الفيديوهات إنه أنت بتحكي إنه روح على دكتور أسنان مش تعال عندي، بمعنى أنت هاي يعني هاي رسالة للناس بتوصيل الفكرة اللطيفة الخفيفة عن فكرة علاج الأسنان، بديش أقول وجع الأسنان، علاج الأسنان، وقد يكون وقائي الإشي، بس مش شرط وين تروح، روح وما بدك، المهم إنك أنت تنقذ أسنانك. يعني
0: بغض النظر عن المتابعين، ممكن يكون تلاقيهم اصلا من هاي البلد او من برا، هو لازم صراحه يرتاح لفكره دكتور الاسنان، يرتاح للعياده. يعني حتى معظم الناس اللي مثلا بتيجي عندي على العياده بتكون تابعه صفحه، بتيجي وهي حافظه العياده، حافظه الدكتور وحافظ كل الاسلوب، فبتلاقيه اصلا يعني الموضوع بيمشي بكل سلاسه وبساطه.
1: حلوه هي الفكره انه يعني المريض اللي بيجي عندك لاول مره وكانه مش اول مره، هو جاي بيعرف شكل العيادة وبيعرف شكلي وبيعرف طريقتي وبيعرف حكي وبيعرف حتى شو بدي أقول، وهي بتقربك يعني بتقرب حتى المريض من الدكتور، وإذا قرب المريض من الدكتور أكيد بتخف. بعرفش قديش بتخف، لأنه أنا من الناس كمان مرة إن أنا بخاف من أطباء الأسنان وبخاف من شغل الأسنان، بخاف من العدة هاي البحفر وضخ المي ومش عارف ايش، وانا بحسها هاي منشار حجر جوا مش عياده.
0: هي لو بدك تشبه هي فعلا منشار حجر، ولكن هو شيء مصغر. بس كل هاي الادوات ما حدا بحبها، حتى عده الخلع، الحفر، الحشي، كل هاي الشغلات ما حدا بحبها. بس الشخص اذا قعد قدام الدكتور والدكتور سمع له مشكلته وثق فيه وحس انه الدكتور انت فاهم شو مشكلتي وقادر ان انت تحل لي اياها، مجرد ما انه انت تزرع هاي الثقه فيه انا رح انسى كل هاي الشغلات.
1: باجي معك.
0: خلص انه انا انت ريحتني وساعدتني في الاشي اللي انا بدي اياه وحسيت انه انت فاهمني، خلص فعليا في كتير حواجز انشارت بينك وبين الدكتور.

0: التنوع دكتور طارق، يعني أنا بطلع على محتواك على السوشيال ميديا، طبعا هلأ بحكي المحتوى دكتور طارق بالي طبيب الأسنان اللي بقدم هذا المحتوى، الحكيم بودكاست الحكيم أو حتى فيديوهات الحكيم، بتعمل تنوع لطيف. يعني مرة بشوفك بتشتغل على الاي اي الذكاء الاصطناعي وبتنتج فيديوهات، ومرة بشوف كمان حتى بنتك الله يحمي لك إياها كمان هي جزء من هاي المعادلة ومن هاي المنظومة، ومرات بشوفك بتحكي أشياء جدية، ومرات بتسأل أسئلة في محلها. يعني واحدة من الأسئلة اللي أنا كانت شائعة إنه شو بيختلف الألوان المطاط اللي بنحطه على تقويم الأسنان بين الأحمر والأزرق والزهري وبعرفش إيش. أنت عملت فيديو لطيف في الموضوع، هذا التنوع كيف بيطلع معك؟
1: بتيجي معي بس من التجارب اليومية. يعني اليوم إجا عندي مريض عرض فكرة، خلص بتعلق في راس إنه هاي بدها فيديو.
0: شو قصة المريض إجاك اليوم؟
1: اليوم إجا عندنا طفل قال بده يجي على العيادة، أو حكى لخالته إنه أنا خدين على الدكتور اللي أنت بتروحي عنده. هلا لما إجا الولد شفنا إنه كل أسنانه بصراحة مدمرين، طيب هل عنده تجربة سابقة؟ الولد بقول لك لا. طيب شو المشكلة؟ اكتشفنا بصراحة من حكي الولد انه زميل له في المدرسة صار يحكي له انه انا رحت عند دكتور اسنان وتوجعت ونفخ وجهه، وهي التجربة السيئة. هذا ولد عنده خوف انه خلص هذا المكان بس انه انا بدأت اتوجع منه. حورنا حكينا معه واقنعناه وفهمناه انه الموضوع ابسط من هيك، وانت اذا توجعت ارفع ايدك، واذا حبيت نوقف بنقدر نوقف، ايه حبيت تشرب مية ترتاح، كل هاي الشغلات كلها معك. ارتاح الولد كتير وبالفعل وافق واشتغلنا له وخلصنا علاج، لدرجة أن الولد قال أنا في عندي كمان طحون بدي أشتغلها. مجرد ما أنه أنت تسمع هالكلمة بتتأكد أنه الخوف اللي كان موجود عند هذا الطفل راح.
0: في حدا بيحكي لك دكتور بدي أطلع معك بالفيديو؟
1: أوه كتير
0: الناس تحب تطلع معك بالفيديوهات
1: صراحة. يعني أقول لك لا شك أنه الناس بتحب تحكي قدام بعضها أنه أنا هذا دكتوري، بتحب تتصور معه، حتى أقول لك يشوف حاله قدام الناس أنه أنا هذا دكتوري
0: اللي أنا بشوفه على السوشيال ميديا، بشوفه عامل كذا وعامل كذا.
1: نعم صحيح.
0: وبيعتبر حاله كمان هو جزء من هذا المحتوى، فبيحب الناس هذا الحكي
1: كتير. يعني أقول لك كمثال، أول ما بلشت مثلا في موضوع الفيديوهات فشفت طفل صغير فبيحكي لأبوه بابا أنه هذا أنا هذا بشوفه أو بعرفه، فصار بيننا علاقة مع الطفل ومع الأهل لدرجة أنه حاليا الطفل وأبوه وكل عيلته وعمامه هم ضيوف عندنا في العيادة بشكل دوري، بس لأنه الطفل أخذ فكرة حلوة عن هذا الدكتور وخلاص يعتبر هذا الشخص مريح، مش أنه أنا شخص رايح أتوجع عنده.
0: وهذا برجعني كمان مرة على السؤال اللي أنا قطعتك عنه، موضوع المحتوى كيف تسويه أو كيف تطلع بالأفكار هاي. يعني في المونديال
1: هي على فكرة بدها الواحد بس يشوف شو بصير معاه في اليوم، هي لقطة صغيرة بتصير في اليوم تطلع في راسك فكرة. فكرة الورد الصغير قبل شوي حكيت لك عنه، هي بلحظة لمعت في راس الفكرة فصورت كم شوت وعملتها كقصة. فهي كافية انه انت تشوف حدث صار معك في اليوم تربطه في الأسنان. والناس بتحب على فكرة هاي الشغلات اللي هي عايشتها يوميا، زي مثلا موضوع المونديال، موضوع أزمة البنزين، انه انت تربطها كطبيب في حياتنا اليومية، هذا كتير اشي بشجع الناس.
0: حتى دخلت على أزمة البنزين يا دكتور؟
1: ها بلا لازم، احنا صرنا نحكي لهم احنا مولد الكهرباء عندنا خربان في العيادة بدنا بنزين.
0: يعني مشترك شيء، يعني حتى في المونديال كنت اتابع ربط الموضوع الاسنان في المونديال كمان كان لطيف، وحتى تدخلك في الملعب
1: بصراحة هو الموضوع هو فكاهي أكتر. يعني هو نابع من شخصيتي، انا بصراحة شخص بسيط بحب الاشياء المرحة، بحب الاشياء الخفيفة، يعني احنا عايشين كم مرة فلما احنا الناس كلها بتتابع المباريات، فانت بس بدك انه تربط اشي في المونديال، انه انت بدك تبين حالك انه انت كدكتور انه دخلت على الملعب وصرت تحتفل مع اللاعبين وتعالج الناس. هي مجرد فكرة فكاهية، ولكن هي فكرة بطريقة اندايركت بتحبب الناس في الدكتور. اقول لك برضو بتشوف حالة في الدكتور وانا بدي اتابع هذا الدكتور.
0: هي يمكن الحالة النفسية أنه أنا كمريض متقبل هذا الدكتور وأشعر بالارتياح معه وأشعر أنه هذا الشخص اللطيف، يمكن بخفف كتير من حدة الخوف اللي مرتبط بموضوع علاج الأسنان.
1: صح صحيح. الناس صراحة معظمها بصراحة زي ما حكينا أنه هي بتخاف من دكتور أسنان. أنا مجرد ما أشوف الدكتور يعني يحكي زي ما نحكي بقول نكتة، بطرح الموضوع بطريقة فكاهية، هذا الشيء بصراحة بيشيل حواجز كتير. حتى لو أنا مش هذا دكتوري بكتشف إنه الموضوع
0: أبسط.
1: أبسط بكتير.
0: مع مين بتحب تشتغل دكتور؟ يعني بالأكثر أني فئات بتحب تشتغل معها؟ أطفال، أكبر، رجال، نساء، يعني مين اللي بتحس إنه
1: شوف الفئة اللي هي التينيجر نحكي من 11 لل 16 أنا صراحة هدول هاي الفئة أكثر بحب أشتغلها.
0: شمعنا؟
1: ليش؟ هذه الفئة جدا جدا عنيدة مستعدة إنه هي تاخذ خطوة ضد مصلحتها مقابل إنه الأهل بيحكوا له مثلا روح سوي طحونتك لازم تعمل تقويم، هو مستعد يعمل العكس لأنه أهله بده هيك.
0: صحيح
1: كتير عنيدين. فهم بيجوا مثلا زي حكينا عنه الطفل تاع اليوم، هو بيجي بتلاقي الام بتحكي له لا اشتغل طحونتك، بقولها لا بديش اشتغلها لانه هو بينه وبين حاله بشوف انه انا عارف وين مصلحتي.
0: بدي احس انه هو صاحب القرار وهو من ياخذ القرار بالصبع. وانه انا بديش استسلم لقرار الام والاب، وهذا يعني اللي عنده اولاد بهذا العمر بيعرف تماما عن ايش بنحكي.
1: شوف هاي الفئه لانها عنيده لازم انت تقعد معه وتحاوره ومش تقنعه، انت تفهمه شو الصح وتخليه هو ياخذ الاكشن، مش لازم تقول له سوي اسنانك، بتفهمه كل هاي التفاصيل بتلاقيه انه ارتاح مجرد ما انه انت تركت له مساحه انه هو ياخذ قراره. اوكي يلا بدي اشتغل. فانا هاي الفئه بصراحه بعتبرها تحدي لانه مليان في هاي الفئه ناس اسنانها مسوسه كثير.
0: اجاك ناس عندها فوبيا من الاسنان، يعني الخوف لدرجه يعني واصله حد معين؟
1: تعرف في ناس بقول لك انا عندي فوبيا طبيب الاسنان انه انا درجه لو بدي اشتغل طحونه عمليه تحت تاثير البنج الكامل. تخيل نقول له طب يعني موضوع ربع ساعه، بقول لك انا اقعد على هذا الكرسي مستحيل.
0: ولو
1: في منا مره مريضه حكت انا بالنسبه إلي الولاده اسهل من اشتغل اسناني.
0: هلا
1: غالبا بتكون يا تجربه سابقه يا حدا حكى لها هاي عن قصه صارت معه او صارت مع حدا، وبالتالي هذا الخوف صعب جدا انه يزول. وهذا هو اللي انا بصراحه بشوفها جزء من مسؤوليتي، غير انه انا كطبيب اعالج، انه انا بصراحه اوعي الناس اساعدهم قديش بقدر انه تخفف هاي الحواجز. لازم توعيهم برضو كيف يهتموا في نظافة أسنان. الناس كلها عندها معلومات اللي بدها إياها بتقدر تاخده اليوم، ولكن بدها تسمع الكلمة من الدكتور توعيها تفهمها. في بعض المصطلحات هي بتكون عند الناس خاطئة لازم أنت تصلحها.
0: ويمكن كانت فرصة جميلة أنه من خلال بودكاست الحكيم قدرت أنه أنت توصل هاي الرسائل. صراحة يعني في أكثر من رسالة، يعني كثير عجبني أنه مش محتوى الحكيم هو محتوى فقط للتخفيف على المريض. صحيح. لا هو كان بيحمل رسالة صحية.
1: شوف هو محتوى مختلف عن اللي احنا بنعمله، هي مش ريلز صغار، يعني في بعض الفيديوهات بتكون مدتها دقيقة أو دقيقتين. في فئة من الناس بصراحة بتحب تسمع، يعني الفئة الكبيرة من الكبار في العمر بصراحة عندهم قابلية انهم يسمعوا معلومات أكثر من الفئة الصغار. الصغار إذا ما شاف هوك على الفيديو بتلاقيه عمل له سكيب. بس أحيانا أنا بحس كدكتور في معلومات انه لازم انه أنا أشرحها مش بمقطع صغير، لازم بدها شرح.
0: تأخذ حقها يعني.
1: ممكن بدك تشرح قصة شخص مركب تقويم ومعاناته، بدك تشرح قصة ولد صغير كيف كان مع أهله يخاف من دكتور أسنان وهيك شغلات. فلازم يكون في بعض المحتوى يكون نوعا ما مش هو جدي ولكن حديث مطول شوية
0: يأخذ حق.
1: وفي بقى صحيح
0: لهذا الضحك هذا الضحك، يعني هذا واحد من الأشياء اللي يعني قد تكون يعني صندوق أسود عند كثير من الناس، إنه مش فاهمين شو غاز الضحك. هل هو عن جد غاز ضحك؟ هل هو بضحك؟ هل هو عن جد بيخدر؟ في ناس تصر على استخدام غاز الضحك قبل أو البنج السبراي مثلا على سبيل المثال قبل أنا بحكي عنه وأنا خايف على إبر البنج. فإيش غاز الضحك؟
1: هلا لاحظ بنلف ونلف بنرجع نفس الدائره اللي هي الخوف من دكتور الاسنان.
0: خوف نعم.
1: يعني هذا الطفل هو خايف، يمكن اهله خوفوه من دكتور الاسنان، يمكن صاحبه قال له ما تروحش عند دكتور الاسنان. هلا هذا الخوف بيخلي انه الطفل ما يكون متعاون. اساس نجاح علاجنا انه يكون الشخص قاعد ومتعاون مع الطبيب، لانه لازم يكون شغلنا في عزل كامل. طب انا هذا الاشي كيف بدي احصل عليه من طفل؟ اصعب شويه. ففكره الغاز الضاحك هو عباره عن غاز بيستنشق الطفل، غاز نيتروس بكون مع الأكسجين بستنشق الطفل، فبصير الطفل يعني زي ما تقول مرتاح متعاون، افتح بفتح، مش انه يعني فعليا لا بكون بضحك ولا بكون يعني نحكي نايم او فاقد الوعي، لا بكون في كامل وعي الطفل، بس افتح بفتح شو شايف، والله شايف غيمة، يعني كلام اطفال،
0: يعني وكأنه يعني بحالة استرخاء.
1: صحيح. وبالتالي انه لما يكون عندي الطفل مسترخي انا بقدر اخذ راحتي في الشغل، بقدر يعني انا قادر حتى اشتغل له اكثر من شغله في نفس الجلسه.
0: يعني عمليا بنحكي عن غاز ضحك هو فقط يزيل حاله التوتر في لحظه ما بس.
1: نعم صحيح. وفي بعض الناس كبار في العمر 20 و30 بقول لك اعطيني اياه قبل. طب ليش؟ بقول لك خلص ممكن يكون الموضوع نفسي بس
0: انا بدي اياه.
1: يلا نجرب.
0: انا بحكي معك وانا حاسس حالي هيك بدني يعني في موضوع الاسنان
1: بعد كل هالفيديوهات الله يسامحك.
0: مع انه يعني انا صراحه يعني كل ما اشوف فيديو بنزل جديد لك من الفيديوهات انا يعني بكون معني اني اشوفه من ناحيه حتى فنيه يعني بقول مرات انه يمكن انت خريج مصر.
1: صحيح.
0: قلت معقول ما بتعرف اللي شرب من نيل مصر يعني الا ما ياخذ من منها حصه.
1: والله لازم
0: يعني هذا النفس الكوميدي اللطيف الجميل معقول يكون جاي من مصر معك؟
1: صراحه ما خطرت ببالي بس يعني وارد جدا. يعني انا صراحه شخص درست 5 سنين ونص في مصر كانت احلى 5 سنين ونص عشتها في حياتي. طبيعة الشعب المصري بصراحة فكاهي مهما يكون الموضوع صعب بتلاقيه بقلب الموضوع كوميدي. فممكن خلال الفترة اللي هي هاي بتحكي بين 18 و23 هي فعلا هي اللي بتكون شخصية البني آدم. ممكن يكون احنا كوننا هاي الشخصية خلال هال5 سنين.
0: ففي في طابع مصري.
1: وأقول لك لليوم أنا صراحة بشوف أصحابي اللي درست معهم أيام مصر بتلاقينا بنحكي بالمصري بالصفحات. معظم الصفحات الكوميدية المصرية لازم أتابعها. بس والله زمان ما زرتها لازم قريب أزورها.
0: يعني مصر أنا كمان مصر لها حصة عندنا كفلسطينية وعندي أنا كمان شخصيا يعني.
1: والله فعلا
0: صراحة وشباب مصر يعني كل احترام وأصدقائنا في مصر بنحييهم يمكن من هذا البودكاست نمسي عليهم.
1: ولليوم على فكرة في أصدقاء لي وحتى أطباء علموني لليوم بتواصلوا معي.
0: أنا بحكي لك خلص بتحس إنه بتركوا إشي تقنيا دكتور. يعني موضوع إنك تنتج فيديو وتصور الفيديو وتشتغل وتمنتج الفيديو وتشتغل على هذا المحتوى وتطلقه تقنيا انت بتجيب حدا بيشتغل لك هذا الشغل؟
1: هلا في بعض الفيديوهات لازم تكون صراحة احترافية. يعني في بعض الناس انه انت بدك توصلها المعلومة بطريقة تكون معمولها تصوير صحيح معمولها مونتاج. في بعض الناس بتحب الانيميشن في الفيديوهات. وفي بعض الناس انه بهمه ياخذ المعلومه فقط. يعني ممكن انت مجرد ما تطلع سيلفي تحكي معلومه بالنسبه له ممكن تلاقي هذا الريلز جاب فيو. ففي ناس بتحب هاي الفئه وناس بتحب هاي الفئه. وفي بعض الفيديوهات اللي انت مثلا بدك تعملهم سبونسر مضطر انه انت بدك تعملهم
0: كواليتي
1: عالي لازم تكون كواليتي عالي انه انت بدك توصلها لاكبر شريحه من الناس. اما الفيديوهات نحكي اليوميه هي برايي انه كاميرا السيلفي كافيه انها تقدم محتوى يمكن يكون بعشر ثواني بس.
0: ودربت تقنيا يعني دربت على انك تمنتج الاشياء الخفيفه هاي وتنتجها وشو
1: بستمتع وانا بمنتجها. يعني معت فتره اشتغل مثلا مع مصور ومنتج كنت لما يمنتج الفيديوهات اكون قاعد معه بحب اتعلم هاي الشغلات بحب اتفرج عليها. هلا انا من خلال التلفون بعمل شويه مونتاج فيديوهات بس ولكن هاي الشغلات انا حتى التصوير حتى الاستوديو هون كثير حلو هاي الشغله كثير بحبها انا.
0: يعني اغششكم شغله يا الدكتور بحكي لي نفسي يكون عندي استوديو زي هيك. واضح انه انا عشق عن هذا الموضوع. وهذا بنكدني على موضوع اخر الاي اي الذكاء الاصطناعي. ابدعت في اخراج محتوى عن طريق الذكاء الاصطناعي.
1: هو شوف التوقيت كان مناسب انه لسه ما كانت فكره الفيديوهات والصور كانت دارجه. فبالنسبه للناس لما كانت تشوف فيديوهات يعني أول فيديو عملته فعلا عن الذكاء الاصطناعي أنه أنا شخصيا كنت في الغابة وبعالج السن لأسد هذا الفيديو انتشر بشكل مش طبيعي. ففكرته هي مجرد أوكي أنه هي فكاهية بس برضو ممكن توصل خلالها برضو رسالة. يعني في نهاية هذا الفيديو أنه بحكي كلمة أنه حتى لو كنت أسد أنه إحنا بقدر أعالجك.
0: يعني الصراحة هذا الفيديو بالذات يعني لفت انتباهي. وبتعرف يعني نظرة الناس للأسد والملك الغابة والقوي والشديد وال فتشوفه متوجع من سنه يعني. هاي مفارقة جدا قوية. صحيح. وبيجي الدكتور طارق بدخل على الغابة بروح بعالج له سن
1: بتصور معاكم
0: بتصور معه سن في آخر شيء. فكرة الاي اي يعني صراحة يعني كنت موفق جدا فيها دكتور. حتى في صورتك مع بعض الشخصيات
1: أي شخصية أنت بالضبط قادر تعملها. بس اليوم صار الموضوع كتير أسهل على الاي اي. أول صراحة كان كتير أصعب حتى في مواقع أنت عشان تعمل جنريشن للصورة بدك تدفع عليها. بس شوفوا هذا جزء من الـ AI ولكن في جزء اللي هو مخفي أنا بالنسبة إلي هذا بعتبره انه احنا في شيء ضمن شغلنا انه انت لازم تستخدم الاي اي. يعني مثلا ممكن انت عندك صوره اشعه, من خلال الاي اي قادر انه هو يحلل لك هاي صوره الاشعه ويعطيك كل التفاصيل اللي بدك اياها. كمان بتقدر انت من خلال الاي اي انه انت اذا عندك صوره او سمايل لشخص بده يعمل اسنانه, انه انت ممكن تدخلها وتقدر تعرف كيف ابتسامته راح تطلع. هاي شغلات كتير ساعدتنا, بس هذه الشغلات ما بشوفوها الناس, او نحكي يمكن ما بتهمها,
0: ما بتهمها. يمكن الشخص اللي بيهتم في هذا الموضوع بلاقيها اكثر. يعني انت كطبيب اسنان, بعيدا عن المحتوى, انه ممكن استخدم الاي اي فاني اشوف كيف راح يطلعوا اسنانك, كيف راح يطلعوا شكلك صح بعد التركيب وقبل التركيب. يمكن كمان هذا بشجع الناس يعني صراحه.
1: ما ممكن يكون في فئه, بس اغلب الناس بصراحه هاي الشغلات بتعتبرها ممله,
0: انه كيف شكله بيطلع
1: انه على الفيديوهات او هيك. طبعا هلا ممكن اذا هو عنده على العياده وورجته قبل ما يشتغل كيف كانت وكيف رح تصير بقول لك اوكي واو, بس كمحتوى لا, لقيتها ما عليها اقبال كتير. هاي
0: يمكن الناس بتخاف من الحقيقه مرات.
1: والله ممكن. او مثلا بيجي بيحكي لك طب انا مش معني, طب انا معيش مصاري ايش اسويها, تليع مسك.
0: فتفرجنيش. في هاي معه حق.
1: بتعرف انه في ناس مثلا لما تنزل مثلا فيديو عن زراعه عن تقويم, فعلى السريع بتحكي الزراعه غاليه, التجميل غالي,
0: بدون ما يسأل بدون ما يعرف خلص في صورة.
1: بتلاقي هاي التعليقات السلبية.
0: مع انه الواحد مرات بسوى ما يوصلش لهاي المرحلة في موضوع الأسنان. دكتور انت اشتغلت في كثير مناطق. يعني انا سألتك قبل شوي عن فئات, بس هلا بدي احكي عن المناطق, وتحديدا هلا يعني منطقتين أساسيات بين البيرة, رام الله والبيرة والخليل.
1: حاليا ما انا متواجد في عيادتي في بيت لحم. صحيح, بيت لحم. موضوع هلا قبل الحرب كنت أنا أتنقل في كتير عيادات, يعني يمكن وصلوا عدد كتير منيح, إنه أنا كان شغلي الرئيسي هو مجال التقويم, فأنا أضطر أغطي عدة عيادات. هلا طبيعة الحرب قيدت كتير من حركتنا, فصار الواحد بده يحاول يقتصر.
0: يلملم حاله.
1: بالضبط. فكان أفضل خيار إلي إنه أنا أشوف لي مكان, بنحكي في منطقة الوسط اللي هي المنطقة اللي هي عيادتي فيها واللي أنا ساكن فيها, وبدك فئة من الناس خلص إنه هي بدها الدكتور طارق, بدك تعطيهم مكان قريب عليهم. فاخترت انه انا يكون عندي عياده كمان ببيت لحم لاجل هاي الناس اللي هي خلص بدها الدكتور, ممكن تكون من القليل, من قرى الخليل او من قرى بيت لحم او من بيت لحم نفسه. فصعب صار التنقل, فبدك خلص توحد منطقتين وتستقر عليه.
0: للاسف يعني احنا مضطرين كمان نتعاطى مع الظروف اللي احنا بنعيشها, اللي تقدر عن جد تقدر تكمل يعني. بس كمحتوى مين بتحس اكثر, الوسط ولا الجنوب فعالين على محتوى بودكاست الحكيم؟
1: ممكن لانه انا اصلي من الخليل, بلاحظ الناس اللي هي نحكي اصحابي وقرايبي هذول متفاعلين وبنبسطوا لي اكثر. بس برضو الناس والله اللي هون يعني في ناس تلاقيها خلص صارت انا تحب هذا الدكتور وشو ما يعمل انا بالنسبه لي بتقبله. بس ايام الطفوله وايام المدارس هاي اصحاب الواحد ما بنساها, هم اكثر ناس بتلاقيهم داعمين.
0: هذول الشله اللي بتروحش. هاي الشله بتضلها موجوده. بس يعني انا بقول لك انه دكتور في ناس بعرفهم انا, انت بتعرفهم مش ولا هم بيعرفوك, بتابعوا المحتوى بطريقة يعني اقول لك باستمتاع, ويمكن هذا شجع ناس كثير انه تاخذ خطوة لموضوع علاج الاسنان او whatever, يعني انه شو بده يعمل.
1: وبغض النظر عن الطبيب كمان,
0: بغض يعني النظر عن اي شيء, حتى ممكن حدا بعيد عنك جغرافيا ولا مش ممكن يوصلك.
1: صحيح.
0: فهذا جميل يعني صراحة. في فترة من الفترات دكتور في المحتوى كان على موضوع الركود الاقتصادي والناس الكادة, وانت استعنت في بعض الجيران اللي عندك, يعني حتى بائع الخضرة اعتقد
1: هو كان بائع بسطة. كان ببيع وقتها خضار, بس احنا كانت فكرتنا انه هو على اساس انه هو بده يبيع حلويات. هلا هي كانت فترتها ما فعلا ما كان في شغل, ففكرتها انه انت بدك تبين للناس انه الدكتور اسنان انه اذا فيش عنده زباين. هي موضوع بصراحه فكاهي يعني, ممكن الناس بعض الناس
0: لا فكاهي واجتماعي صراحه يعني, واجتماعي بس ولا فكره الشاب صرت تعرفه بعد الفيديو بشتري منه بعد البسطه يعني.
1: فبقول لك بعض الناس صح انه هي بتاخدها ما بتحب هذا الموضوع, ولكن الاغلب بحبها. فكره الفيديو انه هو هذا الشخص انه عساس انه بيشتغل مع الدكتور, منه بيسترزق ببيع حلويات, ومنه الدكتور عساس انه بطريقه غير مباشره انه هو
0: خرب اسنان الناس عشان يجوا.
1: بالضبط بالضبط. هي مجرد بصراحة
0: فكرة لا هي فكرة لطيفة بس أنا عجبني الكثير فيها إنه دخل معك في هذا المحتوى الشاب اللي على البسطة بيبيع خضرة برا وكمان في شاب تاني كانوا اثنين أذكر بالفيديو كان في شابين بس يعني أنا قلت هاي الدكتور طارق بلش كمان ينتشر عمال بوسع في الحارة عنده الباع البسطة اللي عنده صار عند الدكتور في العيادة جوا بصور وبحكوا بسيناريو بأخذ منك وقت السيناريو يعني أنت بتحط سيناريوهات
1: هي على فكرة هي ممكن تعمل بدك وقت في السيناريو ولكن الفكرة بلحظة بتخطر بتلاقي إنه خطر في بالك هذا الفكرة يلا على السريع بدي أعمل فيها فيديو وبتلاقي عشانها بلحظتها وانه انت بتكون متحمس في لحظتها بتطلع احلى نتيجة
0: بتطلع بيرفكت
1: بس احيانا بدك يكون عندك برضو مصور جاهز
0: مين مصورك هل يعني قصدي هل بالعيادة الطاقة موجود عندك وزوجتك كمان من حيها يعني وكل الاحترام يعني هي كمان طبيبة اسنان بتصورك
1: هلا الي كتير طرق احيانا زوجتي بتصور ممكن بنتي نفسها تصور ممكن أنا أحط كاميرا السيلفي اتعملت برضو مع مصورين محترفين بقول لك اللحظة لما بيخطر في بالك فيديو بدك تصورها عندك حدا ولا أنت لحالك بدك تنفذها
0: لازم تطلع
1: لازم حتى ممكن أوكي ما تنزلها اليوم تحطها في الدرافت ولكن إذا مر عليها يوم خلص انحرقت
0: يعني أنا أتفق معك تماما أنه في فكرة معينة إذا ما عملتهاش هلأ وزي ما قلت لو حطيتها بالدرافت يعني او احتفظت بالفيديو لاحقا بس لازم تعملها اذا ما عملتهاش هلا راحت
1: يعني بتفقد رونقها وبتفقد يعني في هاي اللحظه لما تيجي الفكره بكون عارف مخك منتعش يعني بدي عملك الفكره بيعملك سيناريو جاهز
0: قصة غريبة صارت معك او يعني حالة غريبة صارت معك يعني من هالقصص اللي بتجيك من الناس اللي بتجيك انت بتحب تشتغل مع الناس اللي بتخاف اصلا
1: انا قلت لك هاي الفئه صراحه كتير كتير بحبها وبعتبر بالنسبه لي الموضوع يعني
0: حتى مش يعني فئه المراهقين لا حتى الكبار اللي بخافوا بتحب تشتغل معهم
1: هلا انا مش خاطر في بالي فكره بس في بعض الفئات من الناس قلت لك انا وسيلتي الرئيسيه انه هي الفيديوهات بس في بعض الناس بتلاقيهم مثلا بيعرفك في الحاره بيشوفك بصير بتحس انه صار صديق لك يعني من ضمنهم حدا يعني ولد صغير جار لنا في الحارة فبتلاقي مثلا بيحكي معك بحاورك فمرة بعد مرة انه صار هذا الطفل تلاقيه مثلا دخل على يدي يسلم عليه بعد كم يوم انه والله يعني صار صديقك الدكتور هون شوف لي هالطحونة في كمان في قصة مرة صارت يعني في جار لنا يعني دائما كل ما يشوفني بقول يا دكتور بس شوف طحونة الولد تكتشف انه فيها سوسه صغيره جيب لنا اياها على العياده يا دكتور ما هي راح تبدل بتغيب الايام برجع كمان كم يوم والله يا دكتور الولد ما نامش الليله من طحونته جيب لنا اياها على العياده اللي بقول يا دكتور ما هي راح تبدل بعد فتره الولد صار وضعه أسوأ جدا قلنا له برضه لازم تجيبها على العياده يا دكتور ما هي خلاص راح تبدل هلا اكتشفنا انه هاي الطحونة اللي غابت سنين انه الاهل ما عالجوهاش صار علاجها صار صعب وصارت هاي الطحونة بدها خلع يعني تكاليف وقت مجهود
0: وغير خسارة
1: الندم وغير الندم صراحة
0: خسارة على السن عمر حدا هرب من عندك من العيادة
1: احنا مرة هددنا واحد انه بمزح طبعا حكينا انه احنا بجيب لك الحبل قال إذا لما سمع الحبل صحف حاله وهرب يعني كان الولد يمكن عمره 12 سنة طبعا هو مجرد موضوع كان هو مزحة ولكن يعني صحف حاله طلع الولد بس رجع مستحيل أي حدا يدخل عندي على العيادة لازم يطلع رضيان
0: أنا إيش سألتك يعني هذا السؤال يعني أنا مرة كنت مع صديق ورحنا عند صديق كمان هو طبيب أسنان فهو عنده فوبيا من أطباء الأسنان يعني قديش أنا عندي خوف هو عنده فوبيا فأنا دخلت جوا عشان نرتب للموضوع طلعنا برا ملكناهوش طلعنا من الشباك اللي حدا بركض في الشارع بركض في الشارع برا احنا على الطابق الثالث شفناه بالشارع بركض فبقول انه غريب فيعني بسمع من أصدقاء لي بقول لي لا ما مش غريب في ناس كتير بتجرأوا بيجوا دكتور أسنان بكون قاعد يستنى لما يقرب موعده بطلع
1: مع اني انا بشوف لها فيديوهات وبسمعها بس الحمد لله اليوم بصرتش معي
0: هذا انجاز.
1: ممتاز. انا قلت لك هذا بالنسبه لي هذا إشي صراحه جدا جدا مهم في عيادتي.
0: في المحتوى هذا المحتوى الجميل لوين رايح دكتور كمان؟ يعني انت هل ستختفي بما تقدمه هلا بهذا الشكل بهذا النوع بهذا المحتوى، ولا ما يعني ما ظنيش انك تكتفي؟ يعني اللي زيك ما يكتفيش اكيد رايح لشيء.
1: لما اشوف صراحه مثلا ناس زيك او ناس زي اصحابي والله شفنا الفيديو الفلاني وحبيناه، هذا بيعمل لك بوش انه استمر، بالرغم من انه انت بتسمع احيانا تعليقات سلبيه، بس يعني هذه شيء ما بدك الواحد يتعايش معه،
0: ما بتخلصش.
1: هلا اذا بدك تعطي محتوى انه انت عن علاج نوع العلاج وشو حله وهي الشغلات، هذا محتوى راح يخلص. ولكن انت احنا زي ما حكيت لك انه احنا بنعمل فيديوهات جاي من فكره واحده صغيره، يعني من فكره مجرد زي ما احنا حكينا عن لون المطاطات عملنا عليها فيديو، حدا بخاف من ابره البنج اعطيناه ابره بنج الكترونيه هاي لحالها فيديو.
0: ايش هاي ما شفتهاش هاي
1: ابره البنج الالكترونيه؟ والله انت لازم تجربها، انت لازمك.
0: شو هاي؟
1: هي فكرتها ابره البنج الالكترونيه، وجع البنج الرئيسي هي مش شكه الابره نفسها، الوجع بيجي من البوش او الضغط اللي انت لما تعطي الابره مره واحده، يعني بتلاقي الدكتور اعطى مره واحده طبعا راح تتوجع، انت ضخيت سوائل جوا هاي الانسجه. فكره ابره البنج الالكترونيه انه هي بتضخ البنج ولكن بطريقه كتير بطيئه وكتير متوازنه، يعني بتاخد ابره البنج عشان تعطيها تقريبا بتوصل ل 60 ثانيه، فهي هاي الحركه دروب باي دروب نقطه نقطه تطلع كتير بتخفف الوجع. وفي بعضهم بيعطوا الموسيقى، يعني هذا بعطيك ريلاكسيشن كثير.
0: انا حاسك بتشجع فيه. انت بتحكي انت بتحكي وانا شوي هيك بمسك في حالي، يعني كل ما تحكي ابره بنج وتحكي انه الابره انا يعني شكلها وطول الابره وحجمها وانها ستانلس
1: مع انها والله من زمان موجوده، بس خلص الناس
0: هي من زمان موجوده. بس من زمان الفوبيا تبعتها برضه في نفس الوقت، يعني
1: مع انه لو كان للطبيب اسلوب وطويل بال على الشخص الموضوع كتير أبسط نيك. إذا هي موضوعها شكة الإبرة، إحنا كتير منروح مستشفيات وإحنا بناخد إبرة في الوريد، إبرة البنج كتير أبسط منها، ولكن خلص الناس بتسمع عند الأسنان خلص ببطل فيها عائل. حتى في كتير ناس أسنانها خربانة بس لأنه خايف من إبرة البنج، تخيل.
0: عن مين قصدك؟ عن مين قصدك؟
1: لا لا احنا مقصدنا.
0: انا حاسس قصده عني، لانه انا صراحه ينطبق علي هذا الحكي. وعلى فكره يمكن حلو حتى الناس اللي بتسمعنا وبتشوفنا دكتور، حلو نواجه يعني مخاوفنا، وحلو نحكي عن مخاوفنا عشان نتخلص منها صراحه. يعني قد يكون في لحظه ما انت بتشجع حالك بتقدرش، بس في نفس الوقت انت بتشجع حدا تاني، فهاي الدائرة انه بصير فيها الدعم الذاتي والدعم للشخص الاخر اللي قبالك عن جد بكون شيء لطيف يعني وجميل. ويمكن بقول انا الحكيم مع الدكتور طارق بالي هو كان كمان تلطيفيا مع الناس كتير مهم. وبشكل عام دكتور، يعني انه انا بقول انه يعني لازم يكون في حالة معينة تتطور هذا الاشي لحالة. يعني انا بدي اخذ مثلا على سبيل المثال موضوع التجميل، في لحظة ما في البدايات كان له شكل، اليوم له شكل اخر، هل ممكن نوصل احنا لعلاج الاسنان مع طبيب الاسنان لشكل اخر غير البعبع اللي بنشوفه احنا بالعد الواقف؟
1: يعني ممكن بالاي نصنع لك دكتور اسنان.
0: ويسوي الاسنان AI.
1: شوف دكتور اسنان صح انه ممكن يستعمل اساليب جديدة، بس انها فكرة انه نستغنى عن دكتور الاسنان صعبة. هلا ممكن دكتور يستخدم هاي التكنولوجيا، يستخدم الاي اي عشان يسهل شغله. يعني اليوم دكتور بدون ما يعمل سمايل ديزاين وانت كيف تصمم الابتسامة، انت صفيت عبارة عن طبيب معالج فقط. اليوم الدكتور بده يعالج، بده يعمل تجميل، بده يعمل تقويم، بده يثقف الناس، بده يعلم الناس انه انت لازم تروح على دكتور الاسنان، انه انت تعمل بشكل دوري اسنانك. كلنا بنخاف من دكتور اسنان وكلنا ما بنستغنى عن دكتور الاسنان. يعني انت اجلت الموضوع اليوم بس بكره راح تعود ترجع لنفس النقطه،
0: بس اذا تاخرت راح تروح.
1: ما هو هون الناس امتى بتحس فيه؟
0: على مستويات اصعب،
1: لما تيجي تقول له انه صارت هاي الطاحونه تكلفتها الضعف، هون بتحس بالحامي، هون بنت
0: تكلفتها او وجعها او خسارتها. يعني في لحظة ما كان أنت بإمكانك تنقذ سن أو تنقذ طحونة أو طحونة عقل أو بدك إياه أو بعلاج عصب على سبيل المثال، وبتوصل لمرحلة أنه بدك تخلع وبدك تزرع وتحط بديل وخذ وقت وخذ تكلفة وخذ خسارة، يعني خسارة السن الأصلي الموجودة والطحونة الموجودة.
1: أنت خسرت إشي حيوي مهم جدا جدا من جسمك. أنت مجرد ما خسرت هاي الطحونة كل الطواحين اللي حواليها رح يتأثر ورح يزعلوا على فراقة، يعني كل سنان رح تميل، السنان في الفك المقابل رح تميل، رح يصير مشاكل بالعضلات، رح يصير مشاكل بالمفصل. تخيل إيش نخلع الطحونة.
0: عندي سؤال. لا لا والله مش ملغوب، بس عندي سؤال انه ليش وجع اسنان في الليل اكثر من في النهار؟ يعني انا مش عارف، هي الطحونه بتعرف.
1: هلا هاي التفسير العلمي إلها انه احنا خلال النهار انا وانت كنا بنكون مشغولين، اللي رايح بدي يعبي بنزين واللي رايح بدي يتنقل
0: رجعنا على البنزين، خلينا ناسين الموضوع يا زلمه،
1: واللي واقف على الحشد، فبتلاقي انه كلنا مشغولين في الامور الحياه. هلا هي الطحونة اوكي مسوسه وإلها زمان مسوسه وانت لك فتره ساكت عليها، بس مجرد ما تقعد في البيت وترتاح هون الجسم يجي بيحكي لك تعال انت وين رايح، انت ناس انه في هيك هيك طحونة. مر عملنا فيديو عليها انه احنا انت بتعمل انه كل ما يصير عندك وجع في اسنانك بتعملها كتم كتم كتم سايلنت سايلنت سايلنت، بس بعد فتره راح هاي الطحونة ما راح تسكت. راح تخليك تلف تلف حوالين حالك وترجع لعيه الاسنان. بس هذا الوجع اللي هو بصير
0: بتصيدك.
1: في
0: الليل الطحونة بتصيدك،
1: مستحيل ما تعاقبكش مستحيل. شوف في بعض الحالات علميا انه انت اذا صبرت على وجع الطحونة
0: عجبتني
1: اذا صبرت على وجع الطحونة ممكن انت تتحمله ايام، حتى هذا الوجع اللي بيجي بالليل ووجع شديد رح يجي يوم ويختفي هذا الوجع، رح تيجي تحكي خلاص راح الوجع كل شيء تمام انا مش بحاجة لدكتور الاسنان هون. هون بيكون اصلا صار تعفن لهذا السن وتحول الموضوع من التهاب حاد لالتهاب مزمن، بوصل الانسجه اللي حوالين السن بوصل العظم، وهون بتكون اصلا احتماليه نجاح هذا الضرس ضعيفه جدا. فانت فعليا كل ما اجلت علاج اسنانك كل ما كلف اكثر، والحكي لك برضه.
0: أنا ماني حاسك أنا بتقول حكي لي. يعني بضل هيب الدكتور أسنان مش مجال. الكرسي يا أخي الكرسي والكاست المي جنبه، يعني في تفاصيل أنا بديش حكي عنها بس بتوديك لمكان تاني. إذا في رسالة دكتور أنت بتحب توصلها للناس من خلال هذا الأثير، من خلال وجودك اليوم، بديش أقول كضيف خلاص أنت بطل الضيف، من خلال وجودك كمحلي في ضيف الراية.
1: شكرا كثير كثير، بالعكس أنت أخ وحبيب وصديق. شوف رسالتي اللي هي أنا وصلت آخر فترة لكثير ناس، للناس اللي خلصوا توجيهي، أول إشي في عندي رسالة للأهل، خلوا الأولاد ياخذوا راحتهم وياخذوا وقتهم في التفكير. في كتير من ناس بدهم أولادهم يتعلموا طب وبده إياه يطلع دكتور، عشان هو بده يعني يكون قدم له أقصى إشي بيقدره، وتاني إشي حابب إنه هو برضه يشوف حاله قدام الناس إنه
0: أنا المكان الاجتماعي طبعًا.
1: فلا أنا بقول لهم أعطوا أولادكم مساحة كبيرة إنهم يختاروا. في كتير ناس أنت بتشوف بدخل كلية بعد سنة سنتين بروح بحول.
0: صحيح.
1: ورسالة التاني للناس اللي خلصت التوجيه وهي مش عارفة حالها إنه هي ده تدخل طب أو طب أسنان أو لا، إذا أنت شخص بتحب تشتغل في إيدك وبتحب تسمع للناس مشاكلهم وعندك قدرة على الاستماع لهم وتحللهم مشاكلهم، مهنة الأسنان كتير حلوة. أما إذا أنت ما لاقي حالك في هذا المجال أو ما بتحب نحكي مجال الطب بشكل عام، في كتير مجالات ممكن رح تكون أنت ناجح فيها.
0: يعني يا أما بتكون طبيب أسنان قد حالك، يا أما بتكون طبيب أسنان أقل من عادي، وهون المشكلة.
1: الخريجين كتار. صح انه السوق كتير عليه طلب، بس انت حتى للاطباء اللي برضو اللي خلصوا، اذا انت خلصت ومعتبر حالك انه انت هون وصلت للنهاية فتعتبر هاي البداية. قدامك لسه رحلة طويلة، لازم يكون عندك قدرة برضو تضلك تتطور تضلك تتعلم. انت اليوم اذا ضليت مكانك اللي بعديك رح يسبوك.
0: اذا ضليت مكانك انت رجعت لورا.
1: بتعرف شو بتصير؟ إذا أنت ضليت مكانك صفيت عبارة عن طبيب معالج بتستنى الناس يحكوا عنه شاطر، بس اليوم مش كافي أنه أنت تكون شاطر. اليوم الناس لازم يكون لك مثلا يكون لك معارف وتتعرف على الناس، لازم يكون لك صفحة على وسائل التواصل.
0: وتبني هاي العلاقة ما بين الطبيب ما بين المريض وما بين المعالج والمتعالج بهاي الطريقة. وأعتقد أنه اليوم مش بس طبيب الأسنان، كل المهن وكل الحرف في ظل وجود الـ AI الذكاء الاصطناعي اليوم لا يجب الاكتفاء بما هو موجود صراحة. وعلى قولتك دكتور، يعني اللي بضل مكانه هو راجع للخلف، ما بزبطش، إما بتركض مع الركب الموجود أو بتضيع.
1: لا، لازم تكون سابق كمان. يعني أنت اليوم إذا تطورت في شغلة، اللي بعديك بعد فترة رح يوصلها، ولكن إذا أنت ضليت مكانك رح يتجاوزك. بس أنت بقى تطورت، لازم يكون عندك قدرة تتطور أكتر أكتر أكتر.
0: بدي أشكرك دكتور جزيل الشكر. يعني أنا صراحة
1: كتير يعني أنت حبيبي وصديقي، وأعطيت خط راحت كتير كتير في الرحم أحكي معك.
0: يعني أنا دكتور وأنا خط راحت كتير وخفت كتير كتير. لا، شكرا على كل هاي المعلومات، وشكرا على هذا المحتوى الجميل بتقدمه دكتور في الحكيم. ويعني فعلا طبيب الأسنان ليس هو معالج فقط اليوم، في هاي الرسالة اللي بتقدمها من خلال المحتوى بتقدمه دكتور طارق بالي طبيب الأسنان و صاحب محتوى الحكيم. شكرا جزيلا لوجودك اليوم معنا.
1: شكرا كثير كثير لك ولرايا اف ام.
0: وانتم كمان اعزائي المستمعين والمشاهدين متابعينا، اكيد لنا لقاء الاحد القادم ان شاء الله في ضيف جديد وفي حلقه جديده من بودكاست ضيف الراية. تحياتنا لكم من راية، وابقوا بألف خير. سلامات.
2: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها، ضيوفنا مميزون نتعلم منهم نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
3: برعاية جوال.
4: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
5: تحت رعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر كرا.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
6: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: التفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

ماما تراب اللي بتدوس علي من الطهر بيفوح حضنك بتطيب جروحاتي لو كانت مجروحة

0: الساعة الآن 6:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أفهم.
1: موجز الأخبار من رايا أفهم تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. استشهاد مواطنا واصابت 7 آخرون في قصف طائرات الاحتلال مركبة في منطقة البركة جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وبحسب ما أفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها نقلت الشهيدين و7 إصابات إلى المستشفى شهداء الأقصى إثر استهداف المركبة من قبل طائرات الاحتلال. سلطات الاحتلال تفرج عن الأسير أحمد خضر من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة بعد أن أمضى 25 عاما في سجون الاحتلال. مجلس الإفتاء الأعلى يدين إحراق مستوطنين مسجد الرحمة في بلدة قصرى جنوب نابلس ومسجد آخر في قرية كور جنوب طول كرم، وكتابة شعارات تحريضية عنصرية على جدرانهما. مؤسسة ياسر عرفات تعلن عن توفر 5 منح دراسية لمرحلة البكالوريوس في كافة التخصصات باستثناء الطب في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرية التابعة لجامعة الدول العربية في القاهرة والإسكندرية. مصادر أعلام إيرانية تنقل وتفيد بانفجار ناقلة نفط مخالفة بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز، والناقلة خرجت عن المسار الملاحي المحدد من جانب إيران في المضيق. وطهران تحذر مرارا من أن أي سفينة تخرج عن المسار المحدد من جانب إيران ستتحمل تداعيات ذلك. الرئيس السوري أحمد الشرعي يقول إن دمشق تعمل على التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة عدد من الدول، معربا عن أمله أن يشكل هذا الاتفاق مدخلا إلى سلام شامل من دون المساس بحق سوريا في الجولان المحتلة. في أحوال الطقس ليوم غدا الاثنين، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويترى ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أقوى الأفلام العالمية. This family
7: is going to war. أنت محمد حسين؟
8: ده لوني محمد.
6: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. Raya TV.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها رايا FM، اجمعوا كل الأذواق.

0: Merci. Chocolat, merci. Merci.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: أنتم تستمعون إلى راية FM.

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحية

0: sustainable.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
0: شو بتعرف عن سياراتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات
2: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
3: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
0: الساعة الآن 7 مساء. على رأس الساعة من رايا اف ام.
4: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. استشهاد مواطنا وأصابت 7 آخرون في قصف طائرات الاحتلال مركبة في منطقة البركة جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وبحسب ما أفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها نقلت الشهيدين و7 إصابات إلى المستشفى شهداء الأقصى إثر استهداف المركبة من قبل طائرات الاحتلال. سلطات الاحتلال تفرج عن الأسير أحمد خضر من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة بعد أن أمضى 25 عاما في سجون الاحتلال. مجلس الإفتاء الأعلى يدين إحراق مستوطنين مسجد الرحمة في بلدة قصرى جنوب نابلس ومسجد آخر في قرية كور جنوب طول كرم، وكتابة شعارات تحريضية عنصرية على جدرانهما. مؤسسة ياسر عرفات تعلن عن توفر 5 منح دراسية لمرحلة البكالوريوس في كافة التخصصات باستثناء الطب في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرية التابعة لجامعة الدول العربية في القاهرة والإسكندرية. مصادر أعلام إيرانية تنقل وتفيد بانفجار ناقلة نفط مخالفة بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز، وناقلة خرجت عن المسار الملاحي المحدد من جانب إيران في المضيق. وطهران تحذر مرارا من أن أي سفينة تخرج عن المسار المحدد من جانب إيران ستتحمل تداعيات ذلك. الرئيس السوري أحمد الشرعي يقول إن دمشق تعمل على التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة عدد من الدول، معربا عن أمله أن يشكل هذا الاتفاق مدخلا إلى سلام شامل من دون المساس بحق سوريا في الجولان المحتلة. في أحوال الطقس اليوم غدا الاثنين، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويترى ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر رايا دوت بي أس. إلى اللقاء.
0: رايا أف أم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
5: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في الثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: أغنيات الزمن الجميل

تستمعون لها الآن على رايا FM.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. راية FM تجمع كل الأذواق.

بسيط جدا وكل شيء يسير بسرعة. تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
2: علقت قاضية اتحادية في كاليفورنيا الأمريكية صفقة استحواذ Paramount Sky Dance على Warner Brothers Discovery لمدة 14 يوما بعدما خلصت بصورة أولية، إلا أن الصفقة قد تخالف قوانين مكافحة الاحتكار. وحددت القاضية جلسة في 3 آب للنظر في إصدار أمر قضائي أولي يمدد وقف الصفقة إلى حين الفصل في الدعوى التي أقامتها كاليفورنيا وإحدى عشرة ولاية أمريكية أخرى للطعن في الاندماج استنادا إلى قوانين مكافحة الاحتكار. ارتفعت تكلفة تشغيل السفن عبر مضيق هرمز إلى مستويات غير مسبوقة، وقفزت رسوم التأمين على مخاطر الحرب لأعلى مستوياتها، بينما بدأت شركات الشحن بتقديم حوافز مالية كبيرة لأطقم السفن لإقناعهم بالإبحار عبر الممر الذي يمر عبره نحو 5 تجارة النفط العالمية. وعرضت بعض الشركات على أفراد أطقمها راتب 6 أشهر إضافية مقابل إتمام رحلة تستغرق نحو 1 شهر لنقل النفط من السعودية أو العراق إلى خليج عمان. مصادر عدة في سوق التأمين البحري لخدمة The Insurer التابعة لرويترز قالت إن رسوم التأمين على مخاطر الحرب لعبور مضيق هرمز ارتفعت إلى ما بين 8-10% من قيمة السفينة.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان المغرب.
1: الله أكبر الله

القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: واتنا. شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.atakaful-ins.ps.
1: لا وقت للبحث،
2: لا وقت للبحث.
1: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
2: raya.bs.
1: الوطن في صفحة واحدة. raya.bs.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الشاي الأخضر يمكن أن يكون مفيداً لصحتك. الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، ويعتقد أن استهلاك الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطانات.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
2: يا أحلى من
1: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر rayatv.ps أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
1: الساعة الآن 8:00 مساء.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995. جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
1: راية.بي.أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقول دانيال رايش وتامر سوريك في كتابهما المعنون الرياضة والسياسة والمجتمع في الشرق الأوسط والصادر عام 19 و2000 ميلادي بأن كرة القدم بعينها إذا ما تدحرجت في ملاعب الشرق الأوسط فإنها لا تتحرك فوق العشب فحسب، بل تمر فوق طبقات معقدة من التاريخ والهوية والسياسة. من هذه الفكرة ينطلق هذا الكتاب الأكاديمي الذي يجمع مجموعة من الدراسات المختلفة لفهم الدور الكبير الذي لعبته الرياضة خاصة كرة القدم في تشكيل المجتمعات الشرق أوسطية والتعبير عن قضاياها وصراعاتها في آن واحد. ويكشف الكتاب أن الرياضة في المنطقة العربية لم تكن يوما بعيدة عن السياسة، بل أصبحت بمثابة المساحة التي تتقاطع فيها الوطنية والانتماءات الدينية والقومية والتحولات الاجتماعية. ويناقش الباحثان كيف استخدمت الحكومات والأنظمة على اختلافها الرياضة لتعزيز شرعيتها وبناء صورة وطنية جامعة، وكيف تحولت أيضا الأندية على اختلافها وجماهيرها أحيانا إلى منصات للتعبير عن المطالب الاجتماعية والسياسية. ويتناول الكتاب نماذج متعددة من دول الشرق الأوسط موضحا اختلاف علاقة الدولة بالرياضة من مكان لآخر، كما يبحث في قضايا مثل تطور كرة القدم في المجتمعات العربية ودور الجماهير في تشكيل الهوية وتأثير النزاعات الإقليمية على المنافسات الرياضية على اختلافها، إضافة إلى حضور الرياضة في قضايا مثل القضية الفلسطينية والعلاقات بين المجتمعات المختلفة وصعود القوة الناعمة عبر استضافة البطولات الكبرى. ويتميز العمل بأنه لا ينظر إلى الرياضة باعتبارها مجرد ترف أو نشاط ترفيهي، بل باعتبارها مؤسسة اجتماعية تحمل رسائل سياسية وثقافية عميقة إضافة إلى رسائلها الميدانية المعتادة. فالهتافات التي يطلقها الجمهور في المدرجات وشعارات الأندية على اختلافها واختيارات اللاعبين وحتى تنظيم البطولات كلها تعكس موازين القوة داخل المجتمع. ويقدم الكتاب للقارئ رؤية مختلفة للشرق الأوسط، حيث تصبح الملاعب نافذة لفهم التحولات الكبرى التي تعيشها المنطقة. إنه أي الكتاب عمل يوضح أن كرة القدم ليست فقط منافسة بين فريقين، بل قصة شعوب تبحث عن الهوية ودول تسعى إلى النفوذ ومجتمعات تستخدم الرياضة للتعبير عن نفسها وصياغة مستقبلها. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدلان.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: لإعلاناتكم على رايا اف ام اتصل على 0599929995 0599929995. رايا اف ام ترافقك اينما كنت على موجات الاف ام. في الجنوب 96.8 اف ام، في الوسط 98.3 اف ام، في الشمال 96.4 اف ام، أريحة والأغوار 96.8 اف ام، جنين والجليل 98.3 اف ام. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا اف ام. الساعة الآن 9 مساء.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: بسيطه. هذا البرنامج برعاية سي اف اي، ثبت خطواتك.
1: علقت قاضية اتحادية في كاليفورنيا الأمريكية صفقة استحواذ باراماونت سكاي دانس على وورنر براذرز ديسكفري لمدة 14 يوما بعدما خلصت بصورة أولية إلى أن الصفقة قد تخالف قوانين مكافحة الاحتكار. وحددت القاضية جلسة في 3 آب للنظر في إصدار أمر قضائي أولي يمدد وقف الصفقة إلى حين الفصل في الدعوى التي أقامتها كاليفورنيا وإحدى عشرة ولاية أمريكية أخرى للطعن في الاندماج استنادا إلى قوانين مكافحة الاحتكار. ارتفعت تكلفة تشغيل السفن عبر مضيق هرمز إلى مستويات غير مسبوقة، وقفزت رسوم التأمين على مخاطر الحرب لأعلى مستوياتها، بينما بدأت شركات الشحن بتقديم حوافز مالية كبيرة لأطقم السفن لإقناعهم بالإبحار عبر الممر الذي يمر عبره نحو 5 تجارة النفط العالمية. وعرضت بعض الشركات على أفراد أطقمها راتب 6 أشهر إضافية مقابل إتمام رحلة تستغرق نحو 1 شهر لنقل النفط من السعودية أو العراق إلى خليج عمان. مصادر عدة في سوق التأمين البحري لخدمة The Insurer التابعة لرويترز قالت إن رسوم التأمين على مخاطر الحرب لعبور مضيق هرمز ارتفعت إلى ما بين 8-10% من قيمة السفينة.
0: هذا البرنامج برعاية سي اف اي، ثبت خطواتك.
2: في اي وقت واي مكان تداول العملات، الاسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق سي اف اي الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات اسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، واكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق سي اف اي الان من جوجل بلاي والاب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم 99-00. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
4: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء 4 مساء ويعاد 5 مساء.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية.بس، الوطن في صفحة واحدة. راية.بس.
3: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية FM.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في كل رياضة أسماء تصنع الفارق، وضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون واحد من تلك الأسماء التي ارتبطت بالنجاح والإنجاز، لاعب كتب فصولا مميزة في مسيرته مع نادي جيوس حيث أسهم في تحقيق جميع الألقاب المحلية وكان شاهدا وصانعا للعديد من اللحظات التي بقيت راسخة في ذاكرة الجماهير. إنه خالد قدومي.
1: في البداية كانت مع نادي جيوس عام 2012 وتم ترفيعي للفريق الأول عام 2014. حققت جميع البطولات المحلية مع نادي جيوس، دوري وكأس وسوبر. شاركت مع نادي جيوس في بطولات خارجية كان أبرزها البطولة العربية في مصر عام 2015، وشاركت مع عدة أندية فلسطينية في بطولات خارجية منها الصداقة الفلسطيني، النبلياس، وفريق القدس وغزة الرياضي. وطبعا حققت جوائز فردية مع الأندية كجائزة أفضل حائط صد في بطولة الكرمل الدولية الودية.
0: وبفضل عطائه ومستواه الفني نال شرف تمثيل المنتخب الوطني لاعبا ليحمل اسم فلسطين في مختلف الاستحقاقات.
1: فكانت البداية مع منتخب الشباب عام 2013 في تونس، وفي عام 2015 تم استدعائي للمنتخب الأول. ولغاية اللحظة شاركت في العديد من البطولات الخارجية مع المنتخب كان أبرزها بطولة التضامن الإسلامي في أذربيجان عام 2017، والبطولة العربية في مصر عام 2018، ودورة الألعاب العربية في الجزائر عام 2023.
0: إنها قصة رياضي جمع بين الموهبة والإصرار وترك أثرا واضحا في مسيرة كرة الطائرة الفلسطينية ليصبح نموذجا يحتذى به لكل لاعب يحلم بالوصول إلى منصات التتويج وتمثيل الوطن.

بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

أقوى الأفلام العالمية. أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: الساعة الآن 10 مساء.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: أغنيات الزمن الجميل

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها.

أمرت الحب سنيها أما قلبي توسنيها أمرة الحب سنيها أما قلبي توسنيها.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح. راية أف أم تناسب إيقاع حياتك.
1: لا

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها رايا FM، أجمع كل الأذواق.

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.